وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

0: كداني پیغمبر بو بولاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم
1: هركات حليمي سعديي داين بميوانيك سريلي داين
0: ريزي لي اقرد وكو داي كي خوي زر خوشوستي در ابري بوي
1: لقرانويش تاق بري اكرد دياري زر باشي لقل خوي

يا سالا غوركان برنامه يا سانا غوركان شيكر نوي يا سانا غوركان جيانا لقران بيروزدا لم برنامه دا تيشك دخريت سر او برغو اماج قران يعني كياسان بو دنيا و دواروجي مروفكان ام برنامه لا امادو بيشكش كردني دانا عثمان برنامه يا سانا غوركان روجاني شما کشمیر یان زو بیس خلک پیش کشتانه کرد. روشانی هینی کشمیر سی و بیس خلک دوباره دکریتوا. برنامه یاسا نگورکان.

همو زانياريك دبيت برسيار هر برسيارك ولامي راستي خوي هي ولام راستا كانيش لبرنامي پروا خلاتي تايبتي هي تنهايك خلاتنا بلکو لسوشال ميديا اسمه دفهم خلاتي دوام بدز بنا برنامي پروا روجاني شمان كاجمير سيو بيس خلق پیش کشتانه کرد.

يعني هربو اكتفا ناكا قبل خلقنا من بتنها ربي ايوم بلكو علي الهي ايوم كهمومان ازانين اله ابي ببرسري اله ابي ببرسري بويا. وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري ايتي خلقك لغيري من لغيري من هيج اله كترتا نيا امال يلا شبانك كان ملا بانك واتاو تشلكا وخورو ماستاو تشيو كويلانيك لهمو سردمك وكو حاشيك وكو ميشو مغز بدوري دا صلاة دارا كانوان ام كاتا. وقال فرعون يا ايها الملأ انجا اولا خلقك قرابة خلقك يود من ربي ايوان انجا بملأ يود بحاشيو كويلو تشلكا وخورو ماستاو تشيو بنديوارا كاني لا يخوي ود وتي ما علمتم لكم من اله غيري وتي غيري من حج الهي كترتانية وبرون امش بناو خلقا بلاو كنوا اگر قرار بو سجده برن ابي بو مني برن اگر قرار بو ركوع برن ابي بو مني برن اگر قرار بو سيون بخون ابي با سري من سيون بخون اگر قرار بو عبادت كن ابي بو مني بكن اگر قرار بو يكي با اله و بخواوندي خوتان بزانن ابي من بخواوندي خوتان بزانن كبراسي امروش بداخو ايلم ام صفتا لناو زورق لدى صلاة دار الظالمكان هيا و کویل کان یان کردویانن بخوان عزو بالله کویل علکا که من بفخر و کویلم من بفخر و دریوشم من بفخر و امم حتی و روجه امرم من هر امم ای امم براسی الوهیت عزیزکم نزان او کسی که ام عقیدتا سر کردکت با الهی خود ازانی سر کردکت بخوای خود ازانی اما ریگ صفتی فرعون تو ابیت قوما فاسقین ایوش ابیت مفسدین چون که ام صفتا لهر کسی که هبه او براستي ام كسا كسي شي بدا وكسي شي بدكارا وكسي كبراستي توشي او فساد او طغيان بوا خالي شي تريان عزيزا كان كخواي قوريلا نمل شواردا باسيكا كصفتي فساد فرعون خواي قوريلا فرمي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين سبحان الله ما اتانت چن تبان لنا بيكا چن بجواني باسي مفسدا كان من بوكا افرمي اخلاقي كي تري بدي فرعون او بك يقيني هبو يقين يقيني هبو بويك موسى راستك يقيني هبو يقيني هبو كام غوشاني موسى فري ايا راستا واو حبل دارو برديك ساحر كان هلي ان شواشيا وسحر اعين الناس يقيني هبو كموسى بيغمبري خوايا چونك دروي كي لموسى نبيني بو چونك لكوشكاكي خوايا پروردك رابو اي زاني موسى راستا اي زاني ديني خوا حقا اي زاني خوي اله نيا اي زاني خوي رب نيا اي زاني حموشتك يعني خوي مساشي بباشي اناسي خوا افرمي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم بلام دو سبب بوهو كاري اوي كأم فرعونا ببب فرعون كلا انجاما كردي بمفسد شكلا كوتايا تكا افرمي فانظر كيف كان عاقبة المفسدين يا كم يعني اوي خوي قرا افرمي ظلما ودهمي شان فرمي وعلوه ظلمكي استمكي منالكوشتنكي جنج سربرينكي اما وايليا كردبو كبراسي نتواني شون مسابكي وبراسي بزاني وعلوه واو علوشك لدرسي بيشوا باسمان كرد ان فرعون علا في الارض بوي عزيزكم قرآن بمعنى فرمي هركسيك هركسيك ظلمي هبه وعلوي هبه هداية دور ناقره سبحان الله هر کسی خواه شاهده ظالم بی و توبنه که لسر ظلمکی وکو فرعون بکافری امره وره هزار ظالم بو بیرم لکونو لی لکردو لعرب لانگلیزو لفارسو لحتا دوائی لسر ظلمکیان بردوان بون یکم ایشان او بو که هر کسی دجان بی پاکتاوی کن لناوی برن مسحی کن نسخی کن لناوی برن بیکو جن و دو همیشان علو ام علوار ریگ ابیت مای اوی که ابیت بربستیگ لبینی ایمانی ام کسیا و حتی روژه که امر ایمان نهینه بوی ظالمکان با ظالمتی امرن و با رسوائی امرن و با خراپکاری امرن و لود برزکانیش با همان شیوا بوی لانجاما خواهی گورا فرمی فانظر لهمو تان سیر کن سرنج بن بفکرن بخوین نوا بزانن عاقبتی مفسدکان چی بو بوی قرآن پیروس لگل او پین صفتی تری فرعونا که با هوی و کسی که فاسد بو انجا باسی ام صفتانی تری شان من بو اکا که کسی که تاک رو بو بس خوی بر راس زانی و داوی ربوبیتی اکر و داوی الوهیتی اکر و یقینی هبو که موسا راستکا بلام ظلم و علونی اهشت که باور با موسا بینی و شون موسا بکوه بوی فانظر کیف کان عاقبت المفسدین و چانی شکرده مو گمو خزمتان بو پیشش کردنی خال و سرنجکانی تر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت.

0: hemîşe dinleyin.
1: همو زانياليك دبيتا برسيار هر برسيارك والامي راستي خوي هيا والام راستا كانيش لبرنامي پروا خلاتي تايبتي هيا تنهايك خلاتنا بالكو لسوشال ميديا اسمي ديفهم خلاتي دوام بدز بينا برنامي پروا روجاني شمان كاجمير سيو بيس خولك پیش کشتانه کرد.

La Inglaterra și Liverpool se xale gringi bede senadoi bernoi la ispiștau ne despic yefti semi khul inglizi yani Liverpool rubaru yani ispiștau bu yo la tem yekam de ariza yani Liverpool be herjbrin de sam pekr du golan la regal Alexander Isak la khulakan shishuno to makr la tem idom de ariza yani herdula chen her chekan kr la satori gol yegdi walan besud bunu saranjam yareka be du gol vi beramber la sudi Liverpool ta ipiat bu anjam Liverpool bu kirnoi 5 khalchu play 5 mi rizbandi ispiștau se xali he la play 11 mi rizbandia لا سعودي هلال لشباب بردو بيشاني بيسرق النصر روبرو اتحاد دبيته ولا افتي شارمي خلي سعودي يعني هلال لدروي يلقي خوي بوميواني شباب لتايم يكم داريزاني هلال شان هيرشي كان كده سر جول شباب بلامنا انتوني جول تو ماركن لا تايم يدوم ده هلال هيرشي كان يسرق دولا خلا كان 53 واش تحدا دو جول لا رغي في نيكوفي تسافي جو روبن نيفيز او تو ماركن دو سر انجام يركان با دو جول بي برامبر بردوا لا مان هفته يعني اهلي روبرو رياض بو يو با 5 جول بي برامبر برنوي بسريدا بدا سينا

0: ئەی تازە جەوان پیرم و افتادە و کەوتم تا ماوە حەیاتم دەستێ بدەرە دەستی شکستم کە بەسەر چووم قوربانی وەفاتم تۆ یوسفین و حوسنی لەسەر میسری جینانی من پیری وەفانم بینەرانی بەسەرانی ڕادیۆ جانەکەی سپێدەیڤم لە هەر جێگەیەکن جوانترین سڵاوتان دەبێت خۆم بە خۆشحاڵزان دووبارە لە بەرنامەیەکی نوێی پەروا بۆمە میوانی ماڵەکانتان ئەزیزانی من بەرنامەکەمان ڕاستەوخۆی ئێوە وەکو هەمیشە دەتوانە ڕێگەی چاوشمان ڕاستەوخۆکانەوە یاخود لە ڕێگەی لایڤی سۆشیاڵ میدیای سپێدەیڤمەوە لەگەڵمان بەشداربن و بەرنامەکەمان جوانتر و ڕازاواتر کرد بۆ هاوڕێیانی سۆشیاڵ میدیای سپێدەیڤم وەکو هەمیشە پرسیارمان بۆ ئێوەی ئەزیز ئامادەیە و لێتانە پرسین ئەم شێعرە هیچەیە کە سەبارەت بە وەسفی پێغەمبەرە سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم ڕۆحم بە فیدات ئەی گوڵی گوڵزاری مەدینە لوتفت هەبێ ڕووا بکە مەقسوودی مە دینە ئەزانی من ئێوە وەڵامی دروست لە ڕێگەی کۆمێنتەوە بۆ ئێمە بنووسن تا دەرفەتی برنەوەی خەڵات بەدەست بهێن کە لە کۆتایی پرۆگرام تیروپشکی بۆ بکرێت ئەچینە لای یەکەم پەیوەندیمان زەیتوون خانمان لەگەڵە لە سۆرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زيتون خان تندرستي شانا؟
1: باني صارتكم باشي دارة جان
0: إن شاء الله هم الشاهر باشو لرساخو تندرس بي
1: الحمد لله نخوة بجاتي
0: إخوة باشو
1: مجموع بوكار من دان بفش جان فرشلات زيارة بي
0: آمين أتمنى إن شاء الله زيتون خان باليت ببنسل تو ياخد خزمة شونة مدينة بو خزمتي في أخمبر صلى الله عليه وسلم
1: لا والله من نفسي ما بس خطبو كسمان لما علوا شيء نزول بان بله
0: ان شاء الله خوبی که بن سیب ما
1: ان شاء الله
0: زيتون خان چنه لپ سری پروگرام کما
1: بله ان شاء الله بله یوا دارم از دام
0: ان شاء الله لیت پرسم چیرو کو بسرهات دو کرکی حضرت ادم لسورتی لتسورتی قران پیروس بسکرا سورت بقره یا خو سورت آل عمران یا خو سورت المائده
1: بله لای هاو کارشم بکا سورت بقره
0: تيروكي وبسرهاتي دوكراكي حزرتي آدم ماتي سورتكي قرآن
1: آل عمران آل عمران
0: أتواني والله ميك بمن بلاي زيتون خان
1: آل عمران ألو
0: جو بيسي بنجي مني
1: ألو بلي بلي آل عمران
0: دستكان خوش بزيتون خان زور سباز بكين ديك دوبارة خوش حال بك
1: دوبارة خوش سلام عليكم
0: خوش حال بك أتشينا لاي بيندي كتير أشتي خان من لقالة لسليماني
2: السلام عليكم خاتم جانم كاتو باش عليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته اشتي خان تندرسي چانا
2: تندرسي تو جناب باكي شكور خاتم
0: الزيني بو مباشين مباشي تو عزيز
2: باس لكم صلاة ورزو كوشي تي بي قيان بو مهم الطاب الباقي بو صاري او كاران سي بو مو وخوش كو بيانين لسبيدي بيم كاركن
0: زور سباس بنايا مو كارمن داين سبيدي بيم بيجي عزي دستكان خوش بك
2: يا اخوات سلام عليكم خاتم
0: بله اسم زانم بديداري پیغمبر صلى الله عليه وسلم لمدينة شاد بيت
2: نا والله زور زور بده خواهی گوره بیکر به نسیدی هست چی مسلمان و هست چی اوانی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوش ایشالله به دیگری شاد بن هر وامن و خیزان و منالکانی سمخواهی گوره بیکر به نسید من ایشالله
0: آمین اجمعین ایشالله اشتفا تو بده بپرسیاری امرو ایما کام حال بشارده من والا می درسته
2: اگر پرسیاره کشو اختیاره کشو بخواهده من
0: لونم چیروک و بسرهاتی دوکراک حضرت آدم لتو سورتی که قرآن پیروز بس کراوه سورت القره، سورت آل عمران یا سورت المائده
2: خاتم جانا بس هابیل و قابل وانیا
0: بلا
2: بس سورت مائده بیا
0: دستکان خوش بداشتی خان
2: قربانی تو مخواد جدید و رسلا و رزید پیان بوتانی خوالد
0: زور سپاس دستکان خوش بداشتی اتینا لای با کشکر
3: وادری سپیدا سلاوی لیبیه همیشه بونی گلاوی لیبیه هدم دل خوشید لبو خجارن و دلو بگیان ایکن گل باران و دلو بگیان ایکن گل باران سلاوی خواگیان لیبیه و همیشه رخوی بشیابن و سلاوی لیبیه که کل من دو من پیرو همو برزانش کرگیان لیمان
0: دستکان خوش بد با کشکر زورستاز و پرس شعرت دوباره برنامه که منو جوان تیرو رزاواتر کرد
3: بیشتر کتور بن شای جاسم
0: امین اجمعین انشاءالله لگلی باو کشکر لیتا پرسم چی رو کو بسرهت دو کراکی حضرت آدم لتو سورت تایل قرآنی پیروز دا بس کرا سورت بقره یا خو سورت آل عمران یا خو سورت المائده
3: با پیشوی والا مخلو با ما یک وسیت بو ام کشه برای زم کم رحمتی خواه لیب اوانا احسان کاری ما کلا پیشاره کنه با تو زبیر کینوا يعني اوي كاكس يشتكي هم بجاد وكي هاو كاري مكبرا او شيء او شيء هاو بجاد هاو كارية يجي بيزا هاو لي او لي بقالة او لي دلني اي كرة عالي عمان دلني اي لبا ما ايدا بي او هل سيانك يا او قوي بحب برنامكا خوشنا براسي خوشي لنا وكي چیزی به من که نه نیا گلوادی بله یکی هم بجرد بزوی خود تو
0: زور باشه من لبر دوی ایوی عزیز به من نخوش اولا مکی حالا بیدن
3: دارم حالا سال پیشکش کرد بو من زنی لینا زنم صد بخوا یعنی وکل بشار دای اقصده بو اکم
0: نخواه
3: بزیر دستکانت خوش بکنم سورت شکش با ما ایداری
0: دستکانت خوش بباکیش که سورس پاس
3: نشورس پاس نشورس پاس
0: اتین لیک اکسر کرد لبر درش
4: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته که اکسر کرد
4: باش خوشکی برای ازم
0: سپاس بخواهیم بباشیم و بباشی تو عزیز
4: خواهد لکم برای ازید خوشم رمضانه بیده خیمیان سرکتون مبارز بخواهدم در خوشی لکه اگه عبدالباقی برای نیجی دخون در کنترول
0: زر سپاس بنایی که اگه عبدالباقی شو دستکند خوش بید
4: از دکم خوش که برای زن سبر پیاره که برای سیش صورت مایده
0: صورت یه مایده دستکند خوش بود دوباره خوش حالم که بگه بیستی دنگی توی برای زن راجه که خوش بود دو اچینه کرکوک سوهم خان من لگلا سوهم خان من لگلا لکرکوک
5: سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته سوهم خان
5: خوشکی برز یا خواب خیر می تو دست خوشی برنامه دکنه را بیشه توفیدی
0: زر سپاس امین اجمعین انشالله لگل ایوه
5: خواهد تن رازی به دست خوشی برنامه کشم بسیم
0: سوام خان تو پدوه با پرسیاری امروی اما کام حال بشرده والا می درسته
5: با صورت مایده بی
0: با صورت مایده بی دستکانت خوش بی
5: والا خوش که کم دستر نکه خودت بردوان بیار مسیح همین بدن خوی هر نوی چک درسته با همین بلا می راز بیتن
0: والله ایما او هاو کاریانه و اصان کاریه که با ایوی عزیزی اکین تنها لبت بای ایوی من نخوشه توش نارحتی ببین
5: نه والله یعنی نخوشه اولامه که طلبین زستی که ده با همین جده تیره بشکو هاگه که قسمتی اگه قسمتی و کسی و حالشو داره چی قیسی که قسمتی خویه که قسمتی تو خویه
0: زور باشه دستکند خوش بید امه لیرین با خزمتی ایوی عزیز به من نخوشه توشی نارحتی یا خود والا مکی حالا بدن اتنی لها و رایکی دی کمن اتنی لها دیکی محمد لکلت
6: السلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته
6: دست خوشی و برنامه جوانم دیکم خاط و اجینی گول و دل
0: زور سپاس برنامه که ایمه به ایو جوانه دیکی محمد
6: زور بریزی مولا مغبا مایده بی
0: بس صورتی مایده بی دستکند خوش بد
6: دستی سوش خوش
0: زور سپاس بپنده خواهد
6: خواهد
0: اتشن لايك هاك عماد لسليماني
7: السلام عليكم
0: هاك عماد
7: السلام عليكم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته
7: بسوش برنامه
0: زي زور سباس هاك عماد بلد ببرسم تويتاتا مالي خواه تويتاتا لاي روزي بيغمبر صلى الله عليه وسلم
7: سنة ورامنا شو عمرنا كذي
0: ان شاء الله خواه بيكا بنسي بيتو طوال مسلمانا ان
7: شاء الله والا ما بس صورتی مایده
0: بس صورتی مایده به دستکان خوش بد دور سپاس با پرندی کرد خواهد لگا اچینه دینارتا کارگی برای من نگلا
8: سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته
8: چونیم شکر برای از مافی
0: دور سپاس دیم وشیم و بشی توی برس
8: دور سپاس خوشی برای من کنم سرکتو بنی عربی
0: انشاءالله امین لگل ایوه کاکی براین، لیتا پرسن، چی رو که به سرحتی دو کراکی حضرت آدم لیتا صورتی که قرآنی پیروز در بس کرده؟ صورتی بقره یا خود صورتی علی عمران یا خود صورتی المائده؟
8: بله، خوش که برد دست خوش صورت مائده
0: صورتی المائده، دستکند خوش به دوباره؟
8: دست خوش تبیز، دست خوش خواهد لگل
0: اچینه قضای شیخان که لقمان من لگلا؟
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كارك لقمان
9: شوني باشي خوش كي برزم
0: سباز بخايم وباشيم وباشي توي برز
9: سباز ممنون الرز سلايمن بطو بطاي كرمنداني الرجي سفيده فهم
0: زور سباز بنايمو كرمنداني سفيده فهم بجاوزي
9: زور سباز ممنون خوش كي برزم عزيه مبيت بسياري كومين چيه
0: سیاری کومنتان پرچه شعریکا که با متحی پیغمبر زودی خواهی گوری لسر بیه و تراوا بود اخوان ما روحم بفیدات ایگول ایگول زاری مدینه لطفت هبه رواب که مقصودی مدینه ایوی عزیز تا تنها لرگی کامنت و الله می درس با ایمان نوستن تنها نای شاعر کمان ابد.
9: بله دست کانات خوش به بله خوش کی برزن با الله می تصویری برنامه کتیش با دورتی مایده به انشالله.
0: انشالله دست کان خوش به دوباره کای لقمان خوش حال بون بپیوندی.
9: خوش باید وای کاتی خوش.
0: أتينا لاي أمين خان لك كوي.
10: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
10: لا شرط متاجي.
0: سباز بخير مباشين بباشيتي عزيز.
10: سباز بكم براجد.
0: أمين خان تندرستي شونا؟
10: والله لا شو لخير الجازي.
0: إن شاء الله هميشا هرباش شو لرساخ وتندرس بيت.
10: سباز بكم براجد.
0: أمين خان لا تبرسم تيروكو بسرهاتي دوكراكي حزرتي آدم لتو سورتي قرآني بيرز دا باس كراوا سورتي بقرة ياخو سورتي آل عمران ياخو سورتي المايدة
10: مايدة
0: ايوي أتي تتوان والله ميك بمن بلن
10: بلي
0: كوتا والله ما
10: بلي
0: دستا كانت خوش بل
10: سباز
0: بفين ديكت خواد لقل أتينا لايداكي ديار لسليماني.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته دايكي ديار.
11: تندرستي شونا شكر باشي.
0: سباز بخوايا مباشين وباشي تو عزيز.
11: يخوة هميشة لباشي عبا تسخوشي بطوي بريز بو باشي كنترول يخوة لشتان صاغي ومان

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: şad dinleyin.
1: Peygamberman sallallahu aleyhi ve sellem fermuyeti. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدايق بوني دا بلين نوية كينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

0: سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي قوني دا بلين نودا كينوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى
1: مروفایتی بهاتنی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم لنهامت یک گورکان رزگاری بود.

بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آم دواني بريز مسلماناني خوشويس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته المباركة إلى يوم الدين خوشويسان إما وكل جني آم دكاري آهنج يا دينورين يا دي پیغمبري پیشواورا برمان محمد صلى الله عليه وسلم هردو ملبندي رافريني كومالي دادگري كردسانو ملبندي رانيي يقرتوي اسلامي كردسان بآما دبونتان خوش حالتان كردين يخوات بخير بين سردي دمان برزان زانا يعني آيني دل پاكو سينة پاك برزان نوين رايتي أوقافي رابرين برزان نوين رايتي يشتي زانا يعني آيني كردسان برفرسو نوين ري دامو دزقا حكومي وحزبي ورخرا وكان برزان ما موسايانو برايانو خشكان برزان جما وري سر برزي دبري رابرينو پجدرو بري مرقو سر جبشو ينكان با مدبون تان خوش حال بوينو جاريشتر قرزار بارتان كردين هان من ددن بردوام بين لسر كاري بيكوي بناوي ايوي برزو خوشوي سوا بخير هات نيشي گرمي هردو بانك خوازان دكتور ابو بكر كاني تويو ما موسى حاجي كاروان دكين يخوا بخير بين سدي دمان خوش حال بوين كبجدار من بون وهروها بناوي اي وشوا بخير هاتني كاك بي شوا شاعر كاك بي شوا هيوام دكين كله هلب زي شهيده وبجدار من بوا يخوا بخير بين سدي دمان خوش ويسان سواز بو خوا امرو ليره لدروازي رافرين لريقي هردو ملبندي رانيي يقرتو إسلامي كدسانو ملبندي رافريني كومالي ملبندي رافريني كومالي دادگري كدسان خوشويستي خوشويست من كوي كدينوا كاويش نوري تاومان محمد صلى الله عليه وسلم إما لو يادو كوبن ويدا جخد لسر چاكتر ناسيني خداو شريعتكيو دربريني خوشويستي بو رسول الله نوية كردنوي بيمانو بليني بابن بوني ذات المان بقرآنو فرمود شيري نكاني سرور من دوباد دكينوا برزان بيقو من صالانا لمنجي لدائق بوني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشيوازي جور او جور او يادا برزرا دجيريتو مسلمانان خوش حالي خوين در دبرن اواجه گای دست خوشی و آفرینا خوشویسان دبی همومان او بزانین کبل گای خوشویستی خدا و پیغمبر پابند بون بشریعت کی که اسلاما هل قلاوی کلامی خدا و فرمودکانی سرورمانا لکوت ایدا داواکارین همومان بسر جمچین و تویجکانوا بیکوا لپیناو بختوری دنیا و دواروجمان ولا پیناو درباز بون لو همو قیران درست کراوانی بروچان گرتوین با باشتر دست بشریعتی خدا و بگرین بو اوی آین دیشی شکو مندو پرشنگدار بنخشینین جارشتر سپاس بو آمود بونتان و زور سپاس بو همو اوانی ماندو بون لر راگیان کارو کامرمانو لجنی آمد کارو سر جم خمخوران خوای گورا پاداشتی بخیرتان بداتوام ملبندی رانیه یگرتوی اسلامی کدوسان ملبندی رافرینی کومالی دادگری کدوسان شما پینجینوی 2026 والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

زور سپاس بو مامستا علي تمدحيك بكم لائق بتو يا خير خلق الله مني بخيرنا لائق كجبريل السنا اخوانا بياني قودي خلقي كسي آية لشأني بي نمقدوري منو تويا نئيشي قس سحبانا برزان استاش بفرمون بيك وجودا جرين بو قصيدي مولاي صلي بدنجي زور برز ما مصا عثمان بابا كي بابا فرمت

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدايق بوندا بلين نوكينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

0: سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي بوني دا بلين ندكي نوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أجرنا بيدن دبين
1: محمد محمد مجتبى يا مصطفى
2: مروفایتی بهاتنی حضرت محمد المصطفى صلی الله علیه

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه برزانو خوشبستانم السلام عليكم ورحمة الله أتشينا وخزمة سورة الصافات قشتنا آياتي نودو سه لو شوينا بابتا كمان طواكت حفتي بيشو قومي إبراهيم سلامي خوايا لسر سلامي خوايا لسر بي ججني كي صالاني أنهبو وبش داري كردن لو ججنا ديار دعوتي إبراهيمش ينكردو إبراهيمش سلامي خوايا لبي فرموي إني سقيم من أمر ناتوانم بهم لقليوه من نخوشم من ناتوانم من توانم نية أم كلمة سقيمة وأم كلمة نتوانينا أمر بو إيما بو هم مسلمان يزور في بيستا يعني قناعتان هبه ديان جار إيما مسلمان لبروي كهوري كمان عادز نبي خز مكان من علاقين لقل ما نبشري برادري قليي منك يان اشتي لم بابتانا اچن بدن بانقوازك يو توشي قناه جب كلمة سقيم إبراهيم بكاري هناوا منو توجه توين بكاري بيني من نخوشم من ناتوانم ميوانم هي بوم ناكري معيدم هي اشتلم بابتانا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق امش ليادي لدايك بوندا بلين نوكينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

0: سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدايقون دا بلين نودكينوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين
1: محمد محمد مجتبى يا مصطفى
2: مروفایتی بهاتنی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم لنهامت یک گورکان رزگاری بود.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه خوشي استكانم كس عزيز كانم أو كساني لكان على جوانا كيس في دواء أمان بينن أو كساني لسوشيال ميديا وبينري برنامي هويني خير خوازين هويني دلاكانتان هويني مالكانتان هويني سر سفرو خوانكانتان سلاوی پروردگارتان لسر به داوا کارم لخوای گورو کار بجه خوای بو خاطری خود و ناوجوانکانی خود لو کسانه من قبول کی کل روز قیامتا بر شفاعت رسول اکرمان اخی صلی الله علیه وسلم عزیز کانم خوش ویست کانم برنامه که برنامه ایوه برنامه پر دین ایوانی ایوه و هجارانه برنامه ایوه و نازدارانه برنامه ایوه و ندارکانه برنامه ایوه و لیو ببارکانه هوینی خیرخوازی چترو سیوانو خوشی و زردخنه پی جا برنامه ام جارش من پش بخوای گوره زور زور تایبتیه علم ان کانت صدقه الفردیه تفرح قلبا فان صدقه الجماعیه تحیی امتا ان کانت صدقه الفردیه زرعا فإن الصدقة الجماعية حصاد أمة إن كانت الصدقة الفردية تسد جوعا فإن الصدقة الجماعية تصنع أمنا واستقرارا أمتن جملة عرزي أيوم كرت أمتن جملة لخزمتي جنابي بروفيسور ماموساي غورمان جنابي بروفيسور دكتور علي قرداغي سروکی دروسکری امچن جمله ای که عرضم کردن سروکو دست پیشخر و سابقی اعمی که ان کانت صدقه الفردیه تفرح قلبا فان صدقه الجماعیه تحیی امتا جنابی دکتر سلاوی خوار لیبه
1: خوار نرازی بیت
0: یا خوار بخیری تو قربان
1: و رحمت الله و برکاته
0: سر هر دو چاوم
1: سلام شاوز خوار
0: صحتی جنابت قربان
1: الحمد لله
0: یا خوار هر بدبینم بگنجی
1: آمین
0: جنابد الحمد لله من لنا ويكو كهرب خزمت دقم جنابي دكتور سباز بو پروردگار همت هر همتي گنجانا روحا كتر گنجانا ام قساني ارزي جنابتم كربو بينران امن وابينم جنابت كي سبقي او من كر كاگر صدقي فردي دلك خوشكا صدقي جماعي كجنابد للرابطي مرويا يكم كزبويتو ام سبقت كر تحيي امته يا اخوه بخير بيتوا
1: اما
0: للجناب ببرسم سرتا الرابطه كمان كرابطي انسانيه بين الانسان والانسان ببي هج نظرك امنا وجوانا بو بنران ودوي بخيراتنا لهويني خير خوازيه كبرنامج كسباز بو خوي جورا جي رزامن دي خوابه جي دل خوشي بنران الحمد لله
1: دست خوش والله هر خود ما شاء الله قصه جوانا كانت دلي همو ما خوش كانت
0: خوا قبولي
1: خوا مفقت
0: قبولي كانت
1: سركوتي ان شاء الله او قصانا ان شاء الله لدل ودر اشي بويا وهمو ما في ما خوش
0: خوا قبولي كانت
1: واجزات بات
0: خوا قبولي كانت
1: سباس
0: جنابي دكتور ارزم كردي سرتا لما هي مولوده تشيفت هنا وتواني شاعرك ما نفرمي يا خير من دفنت بالقاع أعظم فطاب من طيبهن القاع والأكوم روح الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته يوم الحساب إذا ما زلت القدم بيغمريان خاوني جود وصلى الله عليه وسلم أما ليادي مولودي في غمر إخويا صلى الله عليه وسلم جناب كلم كاتي أتشي في أنا وتوا في روزباي خود مم خلق مسلمانا في غمر ويستو دوستي في غمر الراب جاني دواتريش بخشينو في غمر صلى الله عليه وسلم لجنابتو ببيسي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين بين راني خوشوي صلاوي إخواتي على السلبة من زور في خوش حالم أمره كالقل بريزو خوشوي اسمانا لم برنامج ده inşallah beşdarî bikin ve sûdmend bin. Davam vaye ke inşallah sûdmend bin. Ve baştirin şit ewe duayı firmûdeyi xwayî gewre, Peygamberî xoşewîst mana durûdî xwayî leser bi, ke xwayî gewre esasen ke xitabî bu wekat efermet ve ma erselnâke illa rahmeten lil âlemîn. Nek bu musulmanan, balku rahmete bu hemû âlem. Âlem manayı var ya, her insan Müslüman bet, yan kafir bet. Ve her vaha bu yan leber, bu bi'a, bu hamuştek en peygamara durudi khayla selbet. Rahmete bu yanu hakkan, rahmeti iş bu isteki paştozik bahsi eke. Peygamberi hoşavisman durudi khayla selbet, khayi gavra sön akhwat, sön. Efendim, ve inneke le ala hulukil azim. قولتين خلقي عظيم مش إحسانه شاكا كردنا وهي تعالى وصف خويك إنه هو البر الرحيم وهروها بيغمركشي درودي خويل السلبي أويش خاوني أو إحسانه قوريا خاوني أو رحمة قوريا خاوني أو أخلاق جواني جال برو بخوم بختور أزانم كوا مبارك باي لهمو مسلمانان بكم كبهوي أويك إيمي كلهم مسلمان نعمتي إخوة قولتني نعمتي إخوة أويا كإما الحمد لله مسلمانين لس أم دينين وهروها يادي بيغمر صلى الله عليه وسلم بزندو كرنوي سيري بيغمر صلى الله عليه وسلم واجبك أساسية بو همومان يا ربي خوي تعالى موفق من كات بو زندو كرنوي أخلاقه روشتي بيغمر صلى الله عليه وسلم وهروها بو زندو كرنوي سيري جواني پیغمبر صلی الله علیه و سلم
0: علیه الصلاة والسلام جنابی دکتور شتی کبیری من خسته وک لراستیا و خود فرمود گورترین نعمت و سپاسی خواب کن کم اسلامی پی بخشین لما وانا هر وک وفد رابطه چوینا هندستان سلمان یک لموبر بو من زور هموش سفرکان درز و عبرتی زوری لی ورگرم لروجی جمعه بو هاتی نخوارو لفندقه که سیرم کرد پیاوک ساری کی زور جوانی را گرد خواردنی کی زور زوری شی هنه للای مانگایک بو مانگا که دانا لسر جادکا و بدوری ام آجاله سور رای وانه کسیری اولام کرد همو مالکان لبوریا لناو بوریا که دو سی مالی تیایا لبقدر ام ستودیوی ام پین شرج مالی تیایا بدیان هزار مال نه نیه بیخوا وطم سبحان الله جوري أم دينا سنجوانا جنابي دكتور
1: خوي أم دينا لسر ميزانا خوي أمام حقوقي حيواناتش حي حقي خوانا كبجن بلام لميزاني خوي ميزاني بشر جورتين ميزانا دروسنية كإنسان لبيناوي يعني لبريكا مثلا مجموعيك خلق فقير بيت يعني هجار بيت أو لو يتبوك هي أو لو يتبوك هو جزءك لروحي خوي جورا لو بشرايا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي أي لروحي خواي قولا أم بشرك شن مكرمة إهمال أكلت أو حيوانيك أتواني خوي مجي عادية يعني خواي كردوك حيوانات أتوان رزق خوان تكبير كان كشيشا ولو تناقضك أو عالم أمري لبرسة مشكلة يعني بلكو أزيت يعني دن أو كجناب اللهين الهند شنها خلق أكو جن لمسلمانان لبر أوي كواب مثلا كارشي كدوا حتى ببي كارش هربا عنصرية جالبرو أم دينا رحمة بو إنسانية بيش أوي دواي أوي كرحمة بو مسلمانا
0: جنابي دكتور أما برسم أما هل نعطي لأن الفقير محتاج أما أبخشين بوي فقير محتاجة يا أما خوما محتاجين بوي كهسكين مروفين بوي أبخشين
1: ناخوي لحقتها بشي يكم أو كفرموت مطلوبة بس أو مقصود نية
0: مطلوبة مقصود
1: مقصودك شيء إما واجب معنا كبخشين بلك الشكر أوانا أكين أبث لو مرحلة أبين كأوانش ليه معنا ورق رم بلا ملعيني كهات الشاب يستكات كإما مطلوبة كإما احتياجاتي أوانش توفير بكين نيرن كواب محتاجي بمنه بلام إيه مكة دفع أكين لبر اوانيه كاو محتاجنو بتنها بلكو يا كام رزامندي خواي گورا دو همش لبر كا انسانك بيستكات كيما توفير مستلزمات حياتي بك دليل بلقش لسرويك خواي گورا فرمشي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سيبشي فقير كهيش امل يكنيه كانسان سودي دنيا لي ورفيع يا كم مسكين يعني فقير شو مسكين ايش يعني مسكين او يا ك يعني لا عرف اللغه العربيه هم فقير شام بمام لعينك تساد شا تصلاتي نيه بيد صلاته جاري وهي فقير هي صلاتي هي قوتي هي بمام فقيره ام مسكينه بيد صلاته تو شي باري ديتي ام اسيرك غير مسلمانه شاولتي تو جناب قصك جناب مانغا لقوا مسلمانا كان كابراي هندوسي هيت اما قايا تقديسك اوهم وخوارد مشتي بو هنا اوانش لبرس امرن بين عادتي اما اسلام ولا شيء اسيرة اسير كافرة يعني اسيرك هو كافرة
0: اجماعي امد لسر كافرة
1: شاولتي اسير عادة يا ما اسير مسلمان نية مسلم خاصة لو زمانا حر اسير مسلمان هل نبو
0: فرماش
1: لقل ختيوكا كاتيو هل اللبيريا شاتو دواي شيء كاوشنا وإكت خالص مبو خواي قولا
0: إنما نطعمكم لوجه الله
1: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إسلام أمش مبنية لسن عقيديك درسك إسلام كتو إيمانة وايد إسلام دائما تشتكان كدرسك إسلام بتندي بقوة داي الرجاء شون تو أما بقيت أم مرحلة وقت قيت أم مرحلة كتو إيمانة وابي كخواي قورا أو مالا مالي خوايا دايوتي بتو وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم مما لله الذي آتاكم أجر مجرد إيمان ما نوابت كماو مالي خوايا خوا رحمي بيكلو داوتي بإيما زور سهلة بعكسه إيما حزكين أوي كمالي داوة بإيما رازيكين شون رازيكين ومحتاجني بوانيك أضعف خلقك أشين يرمتي أدينو سودي لأركبه سود من أبيل مالك ما
0: جنابي دكتور فرمايشتا كانت هموي يعني أو آياتي بير من خستوا كمنظر الذي يقرض الله قرضا حسنا يعني إما حازرين بقرز إخوة
1: إما أرزك أو آيات أنا باشوتو أو شتت باسك من دراسي كما هي لسر أو آياتاني كأفر من منذ الذي يقرض الله قرضا حسنا وأقرض الله قرض حسن تقريبا دوري دوانزا آية
0: بلى
1: لو دورة هيتشي أمنا قوري لفظي جلالو لقال قرض حسن بس فعلك أقوري يقرض الله قرضا حسن وأقرض الله قرضا حسن أواني بفعل ماضي بفعل أمر بفعل مضارع أما قرض الله وقرضا حسنا ناقوري
0: ناقوري
1: أما لا تدبري كان من بينهم كذبتم يا رب. في وقت سمع شام كرد دو الصحابة كان باش تيجيشتن لم مسألة كتما شام كرد أم آية في روزانة بو حماية قال نزيك لآية تلك أفرمي وجاهدوا في الله وجاهدوا في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله ماضي ومضارع لا قال أمره في سبيل الله كان قرى يكتنك شون هذا خيالهم دعي ملاحظاتهم كلها تفسيره بس لا تدبره وتم جهاد في سبيل الله خاصة بمعنى قتال أو بحماية أمته لخارج لعدوان خارجي
0: بلى بلى بلى
1: أقرض الله قرضا حسنا بحماية أمته لعدوان داخلي, داخلي كفقيري وهجاري أو بيكاري وأمانه وكشون أمة بيبسي بويا كوا حماية خويبكاد لا دشمني خارجي واجب لسر أمت كحمايتي خيبكات لدشمني داخلي كبريتي إلا فقيري لهجاري لقرز لمشتاني كوا إنسان زليلك شوف أقر مجتمع متكافئ نبت ومتكافل نبت ملاحظة فرمو دائما احتمالي اضطراباتي زورة جواسيسي زورة مشاكلي زورة ملاحظة فرمو اختراقات زورة ملاحظة فرمي هجري زورة هجري عقول كان وكو إستكال عالمي أما ئەو عقلێکی زۆر بە قوتە ڕائك چاولێتی ئەو مشکلەیە ئەگەر تۆ توفیری ماڵی بۆ بکەیت و توفیری علمی بۆ بکەیت و جامعی بۆ بکەیونە ئەو دوانە تکمیلی یەکتری ئەمە من پێڵێم بپێ فقی میزان کەفەی داخل بە ماڵ بە خێر ئەقرض الله قرضاً حەسەناً شمولی زەکاتەکە شمولی وەقفەکە ملاحظەت فەرموو شمولی هەموو سەدەقات و خێراتەکە تۆ قەرزە دەی بخوا ملاحظەت فەرموو ئەوی تیان حمايته طبعا حتى اگر تفسير شمان كده جهاد في سبيل الله بشتي تريش هر نفس الشتا يعني جهادك تو ناحيه جهاد دعوه او اشتقي امتك بو بتوانيت مواجهه داخل وخارج كمثلا او دو مصطلح يا براسي متكافئا متكاملا كتحقيق واجبات مسلمان اشكرا اكاد كشي من لسرا
0: بو داخلي بو خارجي دەستەکانت خۆش بێ جەنابی دکتۆر دوایی ئەو ناوبڕا دێن و خزمەتان پرسیاری کە و مەجلیسەکەمان زۆر خۆشە لە خزمەتی جەنابی دکتۆرە لە هەوێنی شێرخوازی و هەوێنی ماڵەکانتانە میوانی دڵەکانتانە بین ئینشاءاللە ئەم خوشکەی ئێوە ئەم دایکەی ئێمە جگەری زەرعی ئەوێ ئەزانن چەنەی تێچێ چوار دەفتەر تێچووی گۆڕین و جگەری ئەو خوشکەیە
2: هەندێک جار ژیان بارێکی ئەوەندە قرس دەخاتە سەرشانی مرۆڤەکان بە تەنیا هەڵگرتنی ئەستەم دەبێت
3: ناشتەر دەرێکم تاکە هیوای بۆ گەڕانەوەی بە ژیان یارمەتیم بەر لەم ئازارە دەن بێنن
2: خێرخوازان و دەستە بەخشندەکانی نیشتیمان لە گۆشەیەکی بێدەنگی شاری سلێمانیدا مرۆڤێک لەگەڵ ئازارێکی جەرگ بڕدا لە ململانێدایە لەگەڵ کاتەکانی ژیانیدا
3: هاوسەرەکەشم نەخۆشی هیوایە ئەمەش هاوماڵی ئێمەیە توانای ئەو نەشتەرگەریمە نییە ئێمە بیکەین تێچووەکەی زۆرە لە دەروی وڵات ئەکرێت ئەمەلیاتەکەم هەش دانانی جگەرە یارمەتی بن بەشکم بگەڕێم و بەنا ماڵ ناڵی خۆم
4: ئەوەی لە دەستیانە بووە هەمیان خەرج کردووە بۆ چارەی ئەم خوشکە بە ڕێزە بەڵام نەشتوانراوە چارەسەر بکرێ و بۆیە ڕویان کردوەتە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی لە پرۆژەی شیفا هەروەکو چۆن دەیان نەخۆشی ترمان چارەسەر کردووە بە پشتیوانی خوای گەورە و پاشان بەبەخشینەکانی بەڕێستان ئینشاءاللە ئەم خوشکەش چارەوەرەگرێت و ئەگەڕێتەوە ناو خێزانی و
0: دەی خێرخوازەکان لە دەرگای ماڵتانە دەم لە دەرگای دڵتانە دەم با ئەم مناڵانە بێناز نەبن دەیاڕەبی بۆ خاتی خۆت بۆ خاتری ناوی جوانی خۆت من لێ دەپاڕێمەوانێ ئەو کەسەی بە دینارێک بە پشکێک بە هەرچەند بەشدارە بێ لە دڵخۆشکردنی ئەم دایکەی منە و خوشکەی منە خۆیە بکەیتە کەفارەتی گوناهەکانی سەدەقەی جاری ڕۆحی مردووەکانی
2: ئەم پرۆژەیە پێک هاتووە لە 600 پشک و هەر پشکێک 100,000 دینارە تۆی خێرخوازی بەڕێز دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشدار بی لەم خێرە گەورەیەدا بۆ بەشداری کردن لەم پرۆژەیەدا پەیوەندیمان پێوە بکەن یا سەردانی لقۆن و سینگەکانی رابطەی مرۆیی بکەن
0: خۆشەویستەکانم و عزیزەکانم جەنابی دکتۆر بە فەرمایشتەکانی مەقولەیەکی زۆر جوانی جەنابی حەزرەتی ئیمامی عەلی هێنامەوە بیر کە ئەفەرمێ وەتەنون ئەفەرمێ فەقرون فی الوەتەنی غوربە و غینەن مع الغوربەتی وەتەن جەنابی دکتۆر یعنی ئێمە ئێستا کە فەرموود زۆرێک لەم گەنجانەی ئێمە خۆی داتە دەم ئەم دەریایە خۆی لە ناو ئەبا ئەگەڕێ بەدەوای نیشتیمانێکە کە هی ئەو نییە جا ئیمامی عەلی کە ئەفەرمێ ئەگەر لە نیشتیمانی خۆ لە غوربەتی شار دەوڵەمەند بووی ئەوێ بۆ ئەبێتە نیشتیمان لە نیشتیمانی خۆت فەقیر بووی خاوەن نیشتیمان نی من ئەو دەست پێشخەریە جوانەی و ئەو مەشروعی جەنابکم لە یادە کە فەرمووت ئەم قەیرانەی کوردستان پیایە تێپەڕەکە جەنابت مەشروعێکی گەورەت هێناکە هەر وەک چۆن ئەم رابیتە گەورەیە ئەلحەمدوللا یەکەم رابیتەیە خزمەتێکی جوانی مەشروعی ئینسانی و ئیسلامەتی و جەماعی کردووە حزم لێ لەسەر ئەو مەشروع ئەجوانەت کە هەر وەخت مامە خەمەیەتیەک بوو ئەم کوردستانە فەرموو دەمەوێ کوردستان لە قەیران قوتارکەم دەوڵەتانی عەرەبی بە گوێیان کردی و قەتەر لە ئەزمە دەرچوو لە بۆ کوردستان ئێستش چیت پێهێزە نابی دکتۆر
1: زۆر جوانەوەڵام حەقیقەتەن ئێمە مەشروعێکمان هەبوو ئەوە یەکەم کتێبێکمان نووسی ئیستراتیژیە و تەنمیە
0: استراتیژیە تو تەنمیە
1: شامیلە ئەمە ئەم ئیس کتابەیە دوو مجەللەدە پێکاتووە لە دوو بەش بەشێکی خطەیەکی تاریع وەکو پێوەترێ مەرحەلی خطە تەوارێ پێکاتووە لە 36 بەند لەگەڵ خطەیەکی ئیستراتیژیە بۆ ئەمەی لە ماوەی کەمتر لە 10 ساڵە 5 ساڵ تا 10 ساڵ هەر دەولەتێک بە قسەمان بکات لەم فەقیری و مشکلەیە دەربچێت حتا بۆ تونس بۆ مسر تەقدیمان کە بەداخە ئەوانش قبولیان نەکرد بە هۆی سەورە و دژی ڕەبی عەرەبی و ئەمانە ئێمە لێرە بەڕاستەکەی لەگەڵ مەسئولین ئێرا دانیشتی بەبشتی خۆڵ ناگرێ قیادەی بەرزیان داوایان کرد لە وزاراکە کە دانیشن لەگەڵمانە دەورەیەکم بۆ کردنەوە ماوەی ڕۆژێک کە وتم ئێمە بابچین تقریبان لەسەر سێ بەش کار بکەین خطەیەکدا بنێن پێویستەکە حکومت چی بکات شەریکات و مؤسسات و ئەم لە ئەولا ملاحظە فەرموو خطەی دووهەم کەمیسار ئێمە حکومت لەگەڵ قتاعی دەوڵەمەنەکانە بەگشتی ئەتوانن چ مەشروعێکی گەورە دروستکەن وەکو مەسەرەن ئەو کاتەیەکێک لەو مەشروعانەوە بووکە بتوانین تەصفی بترۆل و نەوت و ئەو شتانێکەوە ئەساسیە دروست بکرێت لە کوردستانە بۆی پێویستمان لێ بە شوێنێکی تر مەسەرەن کەمیتال و هەروەها بۆ سینەعاتی بچووک کە پێویستمان لێ وەکو تا حەدێک خاڵ ئیستیفادە بکەین لە تورکیا کە بازە مەشاریعێکی بێتە ئێرە یان لە کۆریان لە بازە شکی تر کە بە شەرت بگرین بڵێ وڵە ئێمە تەعاون ناکەین لەگەڵتانە ئەگەر ئێوە جوزێ لە مەشروعەکەتان نێنە کوردستان ئەمە خەتی دووهم خەتی سێهم ئەوەی کە پەیوەندی بێت بە خۆمانەوە بڵێن ئستەکەەیە کە جەنابەت پرسیاری لەکەی خطەیەک پلانێک بۆ ناحیەی تەنمیە شەعبی ئەمە وتمان پێک بێت لە 6 مؤسسە
0: شەعبی و لە ئاستی جەماوەری
1: جەماوەری بەس حکومەت یارمەتی دەربێ بۆ ئێمە نامانوێتێنێ ئەو دوو بەشەکەی تر حکومت یەکەمیان هی خۆیەتی دامانە چی بکەوچینەکە دووهەمیان مختلط سێهەمیان شعبی بەس حکومت یارمەتی دەربێت مەسەل پێک هاتبێتمان ئێمە مؤسسەیەک دروست دەکەین بۆ قەرزی حەسەن قەرزی حەسەنەکە مؤسسەیەکی بۆ دەئەنێن قەرزێکی ئینتاجی نەک بۆ ئیستیهلاکی
0: ئینتاجی بێ بەرهەمهێنە
1: ئێمە مستعیدی مەسە ئەو کاتێ وتم مستعیدی مەسە لە دووەلی عەرەبی ئەو نە ملیۆن کۆکەینەوە مەسەرە حکومەت ئەگەر یارمەتی دەربێت ئەوە ئەخات تەوجی هەکەینە سەر منتیقەیەک بۆ 2 ساڵ 3 ساڵ ئەم منتیقەیە دەوڵەمان ئەەکەین ئەچین بۆ منتیقەیەکی تر یان ئەگەر توانیمان هەموو کوردستان بگرین ئەوە نور و علان ئەلمیم خطەیەکە پێکات یەکەم مؤسسەیەکی قەرزی حەسەنی ئینتاجی دووهەم مؤسسەیەکی حیمایە بۆ قەرزەکە بۆ ئەیکەوە هەرچی مشکلی قەرزی حەسەن هەیە حتا لەێرەش ئەو ئەە مەسروفاتی ئیداری ئەیخوات لەگەڵ تەزەخۆمە ئێمە خطەیەکماندانە ئەم دوو مشکلەی حەل بکەین بە درۆ درێژی سێهەم وتم مەژانمان بن کە زەکات مؤسسەیەکی مستەقلی بۆ دروستەکەین لەسەر مستەوای کوردستان زەکاتەکە ئەکەینە سێ بەشەوە بەشێکی ئەیدێن ئەو فەقیرانەی کە هیچ توانایان نییە بەشی دووهەم ئەدەواتی ئینتاژێن بۆ ئەکرین تەمکینی ئەقتصادی بۆیکەوە دەوڵەمانیان کردن وەکو لەسەر نەزەری عومەری بن عەبدولعەزیز بەشی سێهەم ئەخەینە قەرزی حەسەنەوە ئەغێنە قسەی غاریمینەوە ئەگەر ئەوانەی کە قەرزیان کردو دوایی پاشەوە نەیانتوانی لەو پارەیە دەفێکەین بمناسبە دوای ئەمە مؤسسەیەکی ت دروستەکەین کە پێ ئۆترێ مؤسسەیەکی ئیستیسماری بەس ئیجتیماعی مانای ینی قانزاجەکەی زۆر نەبێت بە قەدەری ئیحتیاجی و تۆزێ زیاد پێ ئۆترێ ینی بنکێک بێت یا شەریکەیەک بێت بۆ مەشروعاتی بچوو ئینتاجی مایکرۆفاینەس وەکو خۆیانەڵێت ئەمە خطەمان بۆ دانە شۆنە بێ مؤسسەیەکی گەورە کە حیمایەتی هەمویان بکە بۆیکەوە نەفۆتێت بۆ ئەستەیەکی وەقفی دروستکەین برجێکی بۆ دروستکەین شتێکی بۆ دروستکەین بۆ ئەوەی کەەوە مەدی ئەم شتانە کە بەهەم زور معجب بن پی براستکی پی و حتی اما او فکر من لگل امم متحده ترح کرد لگل منظمه که تعاونی که لگل مانا و تیان اما اتوانیت لماوی پین سال تا ده سال او هدفی که تو بود داناوا تحقیقی کرد تقریر کشم دا پیان وقتی خوی که امم متحده هینی کرد بداخوا معجب بن بلام دعایی هیچ یعنی
0: استجابه یک نبود لیل
1: استجابه یش عملی نبود
0: سرکر دهتی کردیو بود
1: اما بداخوا یعنی لس رقی وزرا کان وشته کانوا اما یعنی اوسی مشروعی اما قصه تقریبا اما قصه که لدوری 2009 2010 الو کاتا امشتمان مناقشه کردو بو اما مساله
0: لسرتای ازمات اشتا تخریب و ازمات وردو ده دروز بود
1: اما اگر مثلا سکه اکتفای کی ذاتی مان هبو مثلا تصفي ترول اكتفائك ذاتي من بوائل لبو إماني احتياجاتي خوماً قطعي غيار وبعض الشيكي أساسي وكدوسان كمني دولي 5 مليون 6 مليون يعني سكي مثلاً دولي خليجي بعض الدولة تكي 500 هزارة مثلاً يعني أو 100 هزارة بقال أمشا يعني دولتها بهمو معنى كلمة جالبال أوا بداخوا نكرة إما فكر كمان وابو كإما أم مؤسساتنا همو توجيه بيبو تنمية بو اويكا واخل ككبو بوجيتاو لاحظت فرمو نكبو اويكا فاريب دينيو بخات بيخوات مثلا قيناك اويكا نتواني مشكله نيه بلام زور كسيت وانا هي اتواني ايش بك اتواني زراعتك اتواني فلاحتك اتواني فيدي كان خياطبك اتواني بك ازورها تقريبا سي مشروع ما دانا بو لو مشروع عنيك وان مشروع انتاجين لعيني كات شابازر بازارك ما دانا بشكو كتوش بازار داني
0: بازار ساخن
1: كي وكو برين سوقي شي مشتركة أم هموي بقريتو بوي بفروشت
0: جنابي دكتور كواتا ايو خمي دسي او دستان خوار اگر دسي ايش كا بك بيغمر ما شوكين اگر دسي كيش عاطل بوي خينا سر ايش اگر دسي كيش او سروتين او ميلة تبدزي لأصلا حقي برين يتي كواتا جنابي دكتور خوش بختانا عرضي بينرانا كم اگر لأستي بالاو الرسمية ام بابت اهتمام و گرنگی پینا دراوه ایم لأستی رابطه سپاس بو خوا ام بو جانوی جنابت فرمود بو اوی دلی بینران و جنابی شد هر ببیرد بین موا یک لپروژه جوانکان که خود زانی پیوتی بو جانوی لناو رابطه لناو ام همو پروژانه یک لپ یعنی جنابی دکتور دسکی که خری که ایج ناکا ایم خستومانه تسر ایج لرابطه جنابی دکتوری سماتور کررینا حتى بيرمان لو كردوتو مانغا و او بو خلق
1: ادواتي انتاج
0: يعني حلاقيه شوني مريشكو ام بابتانيا ك مريشك چابكا همو امشتان بو افراد نانوايه يعني سپاس بو خو جناب اگر با گورين هاتون بدن پروژه كتوا
1: بل الحمد لله
0: استشار گورين لنا يعني ام پروژه بو ام پروژه بو جانوي خود فرمايشتي كته له سريكان
1: والله يعني حقيقه ما رايي مع نوايا كدوائي وكيسكي تا حدك الحمد لله كردستان بو جاوا تو اسا فقير هي بلام فقير اويك هر استهلاكي بزور كما اما بيوستك او فقيريك اتواني كاربكات بخير سريش وكولي لا تعطيني سمكة وإنما علمني كيف أصطاد السمكة فهو منهجي إسلام حقيقة ونبو زلامك هذا خزمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله بارم بدر يا رمتين صدقا بيغمبر صلى الله فرمي تما شايك الكابراء قادير لس العمل فرمينا توشيت هي وتي والله حسيري كما هي ونازم شتكي بسيطي هي كيف شوبون بينا أمو مالكي بيشاي وهاود و دعای پیغمبر نفسی خوی مبارک و کبلای مزادی با کرد و تی کی اما من لیا کرد خو قیمت شوی نو که برای و تی والا با درهمک که برای پیغمبر نو تی نه درهمک کما یشی که تو تی با دو درهمکی لیور گرتو امشتانی دا پی درهمکی دا پی با صحابی که و تی اما ایسب شو خواردو نوشتی اساسی با معلوم نالکت بای برسی نبن با روش با دو روش با سی روش درهم یک وقتا یعنی هینی زیو بو پاره ها بو یعنی قیمتی ها بو یعنی مثلا حیوانک مرک بسی درهم بو بالمناسبه درهم اکی تر بوتی بشو حبل یک فکرا لگل توری اکاو بشو بو شاخ دار بینو بفروشه و دوای 15 روش متابعه ورا و بولا دوای 15 روش که وقتی هاتو تماشای کرد و تی رسول الله بوم به دولمن و تی چون و تی والله همون روشک دو درهم زیاترم پیا کردو درهم یکم صرف کردو لعائله که بروفاهیت در است 15 درهم من پی
0: ماشاءالله
1: شاید 15 درهم یه عمر صلی الله یعنی دیناری یعنی تقریبا مؤکاته معادلی تقریبا 5 گرام و نیو
0: آلتون
1: شاولیتی یه عمر زوری که خوش بسالله جا اما مقصود لما اما یا که عباد دائما اما توجیه خلق کن او پاری که دست مانه که توجیه کن بو بو جانوی خلق حتی عمری کوری عبدالعزیز سیاستی وابو حقیقتا سیاستی وابو که خلق که بکار بو بوجیتاو یعنی که اوامیری در اکرد که قضایی که لسر فقر لرگی ادوات انتاجه این آخو اگر بیدای مستهلکین هر اوکو خواهیم
0: ارتابو نعما
1: یعنی سکه مثلا جنبی دکتور اما من حسابی زکاتم کردو تماشام کردو سالی 2020 نکی استگیش و دیقت لگل چند کسی که که یارمتیم زکاتی مسلمانان 450 میلیارد دلار ببه نقصان بلکو اتوانم بلیم اگاتا نزیکی 500 میلیارد سالانه لکویه چه چونکی به نظام
0: هدف ناپیکی یعنی اگر پرسیاری کم ایما اتوانیم با کرتی بلین زکات علاجی فقره
1: اتوانی زکات علاج بس زکات کمؤسسه
0: کمؤسسه
1: نکفرد چونکی باشی زکات خواهی گوه نازلی کر مؤسسه چونکی والعاملین علیها یعنی مؤسسه
0: ایشی دولتا مؤسسه
1: عاملین علیها یعنی اداری اما جزئه که بای ذاتی بیه محتاج نبی با کسی تر حوت مصرفه حوت بشهه که پاریان پیدره بشی هشتمیان ادارکه بو ادارکه هیچ مشکلی نبی لگل حکومت و لگل املا ولا ذاتیا خواهی تعالی مجالی دا لا زکاتکه جزئک بدری بوان بوی که و اداره
0: کوکزنه او مؤسسه گورک
1: او مؤسسه اکبر دلیل رسوی که زکات خواه نازلی که دو کو مؤسسه بو علاج فقر بو تنمیش و نص قرآن شوایه که فرمشی بسم الله الرحمن الرحیم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم أو جاء كوكبيرين من بالي ناحية ديني عقدي إيماني باكرنوي ظلي فقير لحقد حسد وظلي دولمن لجشع طمع أو تطهرهم تزكيهم تزيدهم زيادة مال زيادة علم زيادة نسل زيادة عقل همو اوانا داخل لو زياده مؤسسات شامله بهم اما دوباره بالي يكمي بيلن تعبدي تديني
0: بلا
1: ميزان ميزانك بالي دوهمي اويكتو قشي بي بديت بهمو جانب يكو
0: فرمايشتا جنابي دكتور تو بيجو تشبيني تو ام صالي شو باريج 24000 سبتي خوراكي للاين جناب تانوا لرخراوي قطر خيرو پیش اوی تشبیهانی تو دستو دیار یکد نار دوا استش هسته کم خلقی کردوسان هر چاوری اود لی اکا وک جاران هر اما خمیتی من بو بکی لدر و اما یعنی جی دلخوشی که زور بو امیلتا سپاس بو خواهی گوره لناو خو بلام استش خلق رویم جناب دکتور هر ما خمکه من دل در وش همت من بو
1: که تا ماوین کاری خیر لبیل من ناشخ بطایبتی بو گلی خوما و بو همو گلانی مسلمانان الحمد لله بلان بتایبتی بو گلی کردیش مادام الحمد لله پیویستیان بو ایما هر امنین و رابطه و کو جنابش اگه داری استزیاتر الحمد لله پریسان دو

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلخوشي نابو نشانة في برنامين الدسبيك وحتى أبروك چنكي بابتك قل لك خد تعالى حاجة كتن وقت تكيفا اكي خوش كر خد تعالى جد كيفا تخوش كت وقت تكيش تنگو فيا كم مزم داري خست خد تعالى دتش تنگو فيا الدنيا و احوال مرني و قيامت دخلاص كت دابشين صحكينا بابتك دي والقلد الخوش كر نكا دي ما مستاكي قطاب خاني چسر داري الجل كتشكا بچكت كتشكا

0: پیامی پروردهی زانایان و بانخوازان لپناو راسکرنوی حلکانی جیان و گرتنبری راس شقامی بختوری با کمالگا
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه زانایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن
0: برنامه پیامی جیان پیامی جیان لپناو آجبونو من با پیامی دروسی جیان ام برنامه یا روژانه که اجمیر 12:30 خلق پیش کش دکرید شوانه که اجمیر 12:20 خلق دوباره دبیتوا دو
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين جوغراني برنامي بيامي جيان دنجي سبيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هزم كرد همان أو زنجيريا بخمناو برنامي بيامي جيان أو بچن ألقيك أجر بكرتريش بي لشيوي سر من بركة ليرا آماجه بچن ألقيا بكين دا ألقاكاني آدابكان آدابكاني كوملايتي امید موایا برایانی کنترول بتوانن که روزانی شمه اما زنجیره باسه کوا بشه که لبرنامه پیامی جیان روزانی شمه با تخصیص کنو و بتوانن لو روزات دای بزینن بو اوی جوگران انشالله سودی لیور بگرنو و بتوانن متابعی زنجیره کب کنو سودی لیور گرن با امید انشالله بردوام بین لسر زنجیره آداب کن آداب اسلامی و کمالایت کن چون که براسی آداب ضروره بو همو من دستی پیو بگرین و لسری بروین بتایبت کاتی که اما او آدابانی باسی کن هل قلاوی آیتکانی قرآن و فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و فرموده زانا برزکان اسلام بی پیویست لسری بروین در حق بم زمانی خومان ام ظروف و بارو دوخی که کردستانی پیاتی ده پریلم کات دا که ایسه اما وین لمانی یانزی سالی 2007 و کرد توشی نکسو تشکانو تشکانی که گوره بوا گوره تر لسالانی هفته و گوره تر اتوانم بلیم حتی لسالکانی انفالیش لبر او براسی پیویست ایم آگامن لو بی لامراتون معمالا لگل خومانو لگل خوای خومانو لگل دورو برمانا بکین لبر او ام زنجیره یا ام القا لم زنجیره ناو انیم با آداب روشگاری مینت چون که براسی هل قلاوی ام بارو دوخه که ایمی تیعجین ام عنوانه آداب روشگاری مینتو نگبتی هل قلاوی ام بارو دوخه که ایمی تیعجین چون که حتی زانایانی پیشینانی ایمیش هند کتبیان داناو یا زور لو کتبانی که دان راون براسی هل قلاوی بارو دوخه که تایبد بوا که لو سردما او زانایانی تیعجیاو لبرو حتی اگر کسی که امرو کتیبه کش دابنی لو بوارا آداب روشگاری میند هری هشتا جیگای خویتی نگو تاره که کرتی چارک ساعتی یا بیز دقیقی بو نمونه امام غزالی لسردمه کاجیاو که امام غزالی 505 هجری وفاتی کردوا لسردمه کاجیاو که دنیا پرستی و ماده پرستی و آرزو پرستی و هوا زالبو بسر عالمی او سردمه تنانت زانکانی جلودی دسی دنیا پرستی و شورت و ناو امانه بون. نبرو امام غزالی که لو کاتا لگورترین شوین عالمی اسلامی شابو که مدرسه مستنصری بو لبغدا که و مشهورترین شوین عالمی اسلامی بو تدریس و درزوت نوا و زیادر لچوار ست طلبا لو شوین آیان خوین امام غزالی علو کاتا گلهی لخوی اکاتو علی من خریچ دنیا پرستی مو خریچ بدوادگرانی هوا بوی واز لو مدرسه اینه و انعزالکا و اروات صحراو واز لتدریس و اوهم و فقیه اینه ارواب و شوین کوا خوی ساخ کاتو بخوا و لو شوین اچتا دیمشقو لناو منارکی مزگوتی امیویا لدیمشق انعزالکا بی اوی کز بناسی ولو ان عزالو کنار جیری تواوا بیر لحال خوی اکاتو تا اگیتا آسته که توبیت یا اکاد لحال رابردوی خویو و دس اکاب بنوسینی کتیبی احیاء علم الدین یعنی زندو کردنوی او علمانی کوا مرین راون لناو خلکا یا نمونه که تر شیخ سعد کاته کوا عقایدی شرح عقاید انوسه سعدی تفتازانی که حوصو نوودوی هجری وفاتی کردوا لسردمك عقائدي نسفي نسي وكفلسفة الزالبو بسر خلقا هولاو صورة صوفستائي يناني ناخو دروني خلقي قرتبو تنانا الزانكاني أو سردما لبراو بيوست تفتازاني بزماني سردم ردي أو خلق بداتو وبفلسفة عقيدة بتسبياني لناو دلو دروني خلقا بهر حال أما وكن مونا عرزم كردن كهمو سردمي حتى شورشكاني كل كسريان هل داو همي دواي ظلم مستمي حکومت یکل دوای کان عراق بو که ظلمیان لم ملت تکردو بو شورش سری هل داوه اتر آیا او شورش رگای کی راستی گرفتیا ناراسی کی به کار من بو نی بلام سرچاوی هل قلانی شورشکان لراسی او ظلم مستم بو که لسر ملت کورد بو امیک امروج مثلا ملت کوردا هاتو امنک سیب راسی نکسی کی زور گوریا ونكسكب بويا زور قوري علم لأنفال خراب ترا چونتي براسي بزقي دسي كرد خوي تيايا لما قرآن ما جاءك وفرمي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير واتأويك توشتان هاتو لمصيبة نقبتي وبلاو مصيبة أو هوي كردوي دسي خوتانا و لزور شتیش خوش ابي خواه تعالی واتا لسر هموش تی تعذیب تا نادا لزوری خوش ابي و بلام لهنده چیشی لدنیا سزاتان ادا یا لآیات که ترا خواه تعالی فرمی ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون او فساد گندلی لبر و لبحر لبد لوشکانی و لدریا تشنه کردو بلاوی کردو آشکرابو بهوی کردوی دسی آدمیزاد خویوا خوای تعالی ایوه او آدمیزادان لدنیا سزای هنده لتاوانکانیان باتوا بلکن بگرینو و توبه بکن بولای خوا یعن لآیت کترا خوای گورا فرمه ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین ایمه امتحان تانکین بچنشتیک لبترسو برسیتیو کموکوری لمالو لنفسا ولبروبوم جیانا من الاموال والانفس أنفسي والثمرات لبروبومي باخو درختو أمانتانا وبشر الصابرين مجدبدا بوانيك صابر خويا نقرن لبرباري خوا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أواني قرتوشي مصيبة هاتن ألين إنا لله يما لا إخوا وهاتنو بلا إخوا أقرينو لحديث بيغمرا آتو صلى الله عليه وسلم أقر سرمين نعلكت بتراء أو مصيبة تشهات وبل إنا لله وإنا إليه راجعون إسا إما براسي بنكي دلي ولاتا كمان بتراوة إما وكو كردستان توشي مينتي هاتوين كأتوانم بليم بظاهر عقلي إما إن شاء الله واجنابي بظاهر عقلي إما لم جيلا جاركت الراز نابي نوا كوابو براسي أم مينتي بيويستي بوهي كإما كومال آداب فير بين بو أويك إن شاء الله بتوانين هج نبي أخوال خو من راضی بکنیم لام روزانه و بیرم دیکات لکور روکی ایران بین لاردوگاید و آو پیروزی در آوسی من بوتیک چوبو آو ظروفی شیبینی آو کور رو مالو سامانو حال کندن ل مالو سامانی خو من زیادتر تیک چوبو لبر و بیانی تا عرب شاید لای لخیم که ایو آو ای هوار اما بوچی و من لهاو اما بوچی و من لهاو براسی اما عتانی قرآن که خوند مانه و ولامی آو پرسیاری ک پرسیاری همو مانه امره هم من توش شوق بوین همو مان لخو مانا پرسین او کرده او نخاوانی عزت بو او کرده خاوانی هریم بو او کرده خریق بو یک لسر سی عراق ابو بمولچی او بو چی وای لهاو لناکاتا نگل شو روژکا بین عشیت و سحریها لبینی نوش عشاها تا پارشو لسا پنجاو پینجی کردسان مان لدزدا براسی اما جیگای پرسیار همو مان او پرسیار بکین او که او پی رجنت یک شو بلنو با چی وامان لهاو اما براسی ولامی هی همو ما نزاین با چو امان لیهاو بلام آیه هاین لواک هولی حل بدین آیه مشکلکانی پیشتری خو من دوزی و تو دزنشان من کردو و نقصانکان من دزنشان کردو وکو راعی وکو راعیه وکو خلککه کلمه و پیش ببی هیچ سیو دو یک چپلی لی ادا هر فیر بو هر چپلی لی ادا و هر راکه بو سر صندوق انتخابات وکو راعی و شوانکانش من كوات 25 سالة 26 سالة ربع قرن يكا هموشتكان بدسوي بون بمالكي هموشتي بون بمالكي حكمتي بلام اوان بس شريان بو لسر كومبانيا و لسر نوتو لسر بين بير نوتو تنياما بستيان خويان بو اي امرو براسي بيريان كردوتو هتا اكو توبب كانو بغرينو بو لاي خواو ولا هاول بن بو چار سري مشكلي امولاتك كوتوت ناو بيريكي قولو خوان بي كزناتو اني دري بيني براسي اما مهمه كامل بير كرنوابين ئێما وەکو خەتیبەکانی کوردستان نەک لە ساڵەکان نەک لە قەرنی بیستویەکە بەڵکو حتا لە کۆتایی قەرنی بیستنوا لە ساڵەکانی نەوەدا بەتایبەت بە چڕی و پڕی لە کاتەکە لە ساڵەکانی حەرب جەنگی براکوژیە کە بە هەزاران پێشمەرگەی تیاچوو هاوارمانە کرد کورە حکومەتی کوردستان وا نابێ کورە مناڵی خەڵک مەدەن بە کوشت لەسەر هیچ لەسەر هیچ و پووچ لەسەر منسەبی حیزبی لەسەر کورسی لەسەر پەڕۆ لەسەر ڕەنگ لەسەر زەرد و سەوز و سووری ئەمانە ئەوە نایەنێ ئێوە مناڵی خەڵک بدەن بە کوشت هیچ گوێیان بۆ نەگرتین ئەوانەی کە گوێیان بۆ بێگانەیە ئەگرت گوێیان بۆ هەموو مامۆسا و ڕیسپی و ڕەئیس عەشیرەتەکانی کورد نەئەگرت هەتا وەکو ئەوەمان بینی بە چاوی خۆمان کوردستان لەو سەردەما چۆن چوو بە قوڕا هەتا خوا لەوە ڕزگاری کردن لە دوای ئەوەیش کەوتنە منافەسە یەکتری بۆ منسەبی حیزمایەتی ئەو کەرکووکەی کەوا ئاواتی کورد بوو دەستیان کەو بەڵام لە ناو کەرکووکیشا ئەوان هەر خەری حزبیانە حزبیانە بوون کورسیانە کورسیانە بوون هەتا وەکو ئەمجا ئەو خەڵکیان برسی کرد ئەو خەڵکیان تونی کرد دوو ساڵە مشتێ نەوتیان بەو خەڵکە نەداوە بێگومان ئەبێ ئەم مەسیرە ببینن ئەمانە هەمووی یەکێ لە خەلیفەکانی پێشین ئەلێ لە ناکاتێکە سەورەیەکیان کرا بەسەرا و خۆی کوڕەکەی خرایە سیجنەوە لە ناو سیجنەکە بە کوڕەکەی ئەوت ئەیو ڕۆڵە بەخوا ئەمە دوعای پیرەژن بوو دوعای لێ قەوماو بوو دوعای مەزڵومەکان بوو ئێمەی هێنایە ئەم ئێمەی هێنایە ناو ئەم سیجنە لە تەختی پاشایی و ئێمەی نەخەڵ کرد بۆ ناو تاریکایی سیجن ئەوانیش بەڕاستی زۆر جێگای خۆیەتی کە تووشی ئەم مەسیرە هاتوون چونکی بەزەییان بە میللەتەکەی خۆیانانەهاتەوە بەڵام لە عینی کاتیشا ئێمە نەحاڵی خۆمانمان پێخۆشە نەحاڵی ئەوانمان پێخۆشە نە شەماتە و دڵخۆشین بە خۆمان نە دڵخۆشیشین بە حاڵی ئەوان چونکی هەر کاتێ سەرکردەکانی کورد کەوتوونەتە ناو مەینەتیەوە تووشی مشکلە بوون ملەتەکەیشان لەگەڵ خۆیانە تووشی مشکلە کردووە باشترین بەڵگە ئەنفالە باشترین بەڵگە کۆڕەوە کە ئێمە پێش ئەوان ڕەومان کرد و پێش ئەوان تووشی مەینەتی و نەکبەتی هاتین جا لەسەر ئەم خاڵە ئەوەستین ئینشاڵا پشوویەکە ئەدەین و پاش ماوەیەکی کەم دەگەڕێنەوە خزمەتتان.

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق امش ليادي لدايق بوندا بلين نوكينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي بوني دا بلين ندكي نوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أجرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى مروفايتي بهاتني حزرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لنهامت يا جوركان رزقاري بو

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: کاتژمێر دوو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM ئێستا گوێبیستی بەرنامەی نما دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی عومەر حەمەغەریب.
1: بەناوی خۆی بەخشندەی میهرەبان، سوپاس و ستایش بۆ پەروەردگار. درود و سەڵاوات لەسەر جیانی پاکی پێغەمبەری پێشەوا و سەروەرمان محەممەد المستەفا سەلی الله علیه و سەلەم تا ڕۆژی دوایی و بۆ شوێنکەوتوانی و بۆ خێزان و ئالوبەیتی. بۆ بیسەرانی ئازیز و خۆشەویست جوانترین سڵاوتان لێبێ. ڕەحمەت و بەرەکەتی پەروەردگار بەسەرتانە بڕژێ. بە خۆشحاڵی و بە سوپاسی خوای گەورە و لە ئەڵقەیەکی نوێ لە بابەتێکی جوان و نازدار و پڕ مارفەی جیاوازدا لە بەرنامەی نما پێتان شادەبینەوە. ڕۆژەکان لە یادی خۆشەویستی و پابەند بوون و باس لە گەورەی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم لەم ڕۆژانە و لەم شەوانە باس ئەکرێ. مەجلیسەکان باس لە ویلادەتی پێغەمبەری خوای سەلی الله علیه و سەلەم. ئەمانەوێ ئەم بەرنامەیە دەلاقەیەک بێ بۆ ئەوەی لە ڕووی فکری، لە ڕووی تێگەیشتنی دروستەوە، لە ڕووانگەی قورئانەوە بگەڕێنەوە بۆ ئەوەی کە پابەندی ئێمە لەگەڵ پێغەمبەری خوای سەلی الله علیه و سەلەم چۆنە. دەقی ئایەتەکان ڕاستەوخۆ بە ئێمە دەڵێت کە ئەو پێغەمبەرە سەروەرە قودوەیەکی حەسەنەیە بۆ ئێوە، چاولێکردنی فەرمانێکی خواییە. بەڵام هەندێک پرسیار لێرەیا دروستە بێت. ئیتاعی یاخود تاعی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم لە دوای تاعی خواوەکە هاتووە، شێوازەکەی چۆنە؟ ئایا تەنها بۆ سەردەمی خۆی بووە یاخود ئەمە بۆ هەموو مرۆڤایەتیە، بۆ سەردەمە جیاوازەکانە؟ ئەوترێت ئەو ڕەسوولە مەبەست لە ڕیسالەیە، مەبەست لە پەیامە خوایەکەیە، نەک خودی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم. تێگەیشتنی دروست لەم دەقانە چۆنە و چۆن بتوانین لە ڕێی گوێڕایەڵیکردنی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم بگەین بە مەحەبەت و بە خۆشەویستییەک کەوا بێت گەورەی و سەرداری و سەروەری ئەو زاتە لە دڵمانە، وامان لێ بکا کە گوێڕایەڵیەکی دروست وەک ئەوەی کە قورئان و کە خوای گەورە داوای کردووە لێمان پیادە بکەین. پیرۆزبایی مانگی مەولود و ویلادەتی فەخری کائینات لە ئێوەی بەڕێز دەکەین. زۆر بەخێراتنی مامۆسای بەڕێزم جەنابی دکتۆر تاعات ئارزەڵمی ئەکەین. گەورەیتان مامۆسای بەڕێز، زۆر خۆشحاڵ بین بە خزمەتتان گەیشت. چاومان ڕوون یادی مەولود لە ئێوەی پیرۆز بێ، لە سەرانی بەڕێز پیرۆز بێ. ئەمانەوێ ئەم مناسبەیە بکەینە دەروازە یان پەنجەرەیەکی تازە بکەینەوە لەسەر خوێندنەوەی پابەندبوونی ئێمە بە پێغەمبەری خواوە سەلی الله علیه و سەلەم. ئەو ئاراستەی کە قورئان ئەمانەوێت ئاراستەمان بکات بۆ گوێڕایەڵی و شوێنکەوتنی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم و ناسینی مەکانەتی دروستی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم بۆ ئێمە چییە؟ ئومێد دەکەین ئالەم بەرنامە بتوانین تیش بخەینە سەر ئەم بابەتە. کاک دکتۆری بەڕێز، دەقەکانی قورئان زۆر واضح و سەریحن، بەڵام هەندێک خوێندنەوە هەڵ ئەگرن. خوێندنەوە دروستەکە بۆ ئەم دەقانە چییە؟ با ئێمە لێەوە دەست پێ بکەین کە تاعی ڕەسوول مەبەستلی چییە؟
2: بەڵێ، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، الصلاة والسلام والبركات على سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: سباس بإيوة صلاة والرزة خشة ويستن بو بسران يادي هاتنا دنياي پیغمبري سرور والسردار لخومان ولمسلمانان ولهم مرفايتي پيروز به امیدكم ام برنامه يشبان وك برنامه كانتر اضافة كدني ملويت ببوسر خرماني بيرو معرفة وديدو تغيش نجوانا كاني خوشمان وبسر كانشمان. بابەتی قسەکردن لەسەر شخصیەتی مبارەکی پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم بابەتێکی زۆر فراوانە، پانتاییەکی زۆر بەرینی پێدراوە لە ڕواگەی قورئانەوە. کتێبێک هەیە بە ناوی شەخسیەت و ڕەسوول الله
1: سەلی الله علیه و سەلەم
2: بەین تەسویری الوەحی و تەسەورات الدارسین.
1: جوانە
2: ئۆتروحەیەکی دکتۆرایە لە دوو بەرگا زانایەک نوسیوێتی المعاصرة يعني سردمة بناوي سعيد المغناوي. أم بياوا بوردي دراسي كي ميداني كردوا بدواي أو آياتو سورتو شوينانيا قراوة كباسي بيغمبريتها صلى الله عليه وسلم. أو أفرمي بدراسو بشكنيني ورد بيغيشتم كقرآن صدو چوار ده سورة لصدو چوار سورة يعني باسي بيغمبرهاته صلى الله عليه وسلم.
1: ما شاء الله، ماشاءالله.
2: اگر با رانا و ضمیره کش به کافر می‌گه قل هو الله واحد قل یعنی تو بیله او ضمیره که مخاطب با پیغمبره.
1: حضوری هی.
2: حضوری هی. آبی بوجود. ام پانتای برین و فراوانا اگر بلغه لسرشت بلغه لسروی که ام پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعظیم و تشریف و تکریم و برزی و شکو و گوریه که کموینه هی یا بیوینه هی لای خوا هر لیره و خوا خوی آب و گوریه وینای ام پیغمبر اکاو سیری اکاو اقراری مکانت برزقی اکا هر اون منهج و ایما آوا تقدیر و گوری با پیغمبر قرار بدن صلی الله علیه و
1: سلم
2: لجوانترین دیارده با گورزانین پیغمبر صلی الله علیه و سلم جوی رایالی با او
1: کفرمانی که خواهیه
2: کفرمانی خواهیه طبعا جوی رایالی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوری زیاده لسی آیت قرآن باستی واجبونی جوی رایالی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم کل زور بیان لغل خوایا به یک واحد و طبعا بدراسه بدوایا گرام بزانم او آیت و شوینانی که ناوی خواو پیغمبر به یک واحد به زیات لنوت آیت مدسکوت
1: ما شاء الله
2: زیات لنوت جگای ام قرآن ناوی خواو پیغمبر به یک واحد بعض مرتبة وصف رسول يا نبي لغل الله يا وكوفر اطيع الله واطيع الرسول ومن يعص الله ورسوله آمنوا بالله ورسوله آوابيق وهاتب
1: كامش دليلك ترى لسر قوري لسر مكانتي لسر واجبوني جاريك ترجوه رأي علي
2: بلي بلان باسك براشكاو ترقصب كين شوك رنغ أمانا هر خواندنا وبن
1: باشا
2: رنغ بيسر يقبل جا أما كي دليلي أويلي ورجيري كي أما واجبا إطاعي بيغمبر بكين أو هر ريزك وطواو بلان قرآن براش كوانا فرمي ومن يطع الرسول فقد أطاع الله
1: بيش كوتو ليريا
2: يعني خوا بيغمبري لشويني خوي داناوا جوي رايالي بيغمبر جوي رايالي خوايا وك لآية تتلا فرمي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله
1: يد الله فوق أيدي
2: بيمان بتوعدن بيوانيان بخوا داوا لزور شويني قرآن أبينين خواهی گوره پیغمبری وصف دار کردوا با وصفی که با خوی داناو خوی افرمه خواهی گوره چیه؟ خواهی گوره رؤوف و رحیمه با پیغمبر فیو بی المؤمنین رؤوف الرحیم ایوش هر رؤوف الرحیمه الله نور السماوات والارض چه نوره؟ الله لشونه که افرمه قد جاءكم من الله نور او نوره چیه؟ پیغمبره بچه بلگه یک بوي كلي وكتاب مبين أو قرآن الكتاب أي أمين تريان كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
2: لچن شويني أم قرآن يا أبيني أو وصفيك بو خواب مطرحة خوي برياري داوة خوي بي وصف دارك پیغمبر كشي بي وصف دار قدوة خوا كريمو پیغمبر كشي بكريم ناوي هاتوا لقرآن ليرا و أبينين پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوا خوي او مكانتي بيبخشيوا كبيت حجو ايمش اطاعيكينو فرمان برداري واجب لقردني ايميا
1: دوباره بونوي ام وصف كردنانش زياتر بو دلنياي كردنوي بو لا بردني شوكو قمانا بويكا هيتش كيك نميني لويكا مكانتي ام بيغمبر
2: بامن صلى الله عليه وسلم ورسل لسلام دو قصركم
1: باشا
2: اطيع الله واطيع الرسول او داوا كاري خوايا بو فرمان برداری بندکان لفرمانکانی خوا بچی تعبیری لیکراو با اطیعو فعل امره ورن همو تار فرمان بردار بن همان دستواجی بو پیغمبریش بکاری ناو اطیعو الله و اطیعو الرسول انجا بچی ام دوانا ابسی بیکو الله و رسول بواو واو اکر پیوتره چی واو عاطفة واو عاطفة چی دلالتی که لقواعدی عربیا واو اکر بو مغایره مغايره يعني چي؟ يعني دوام غيري كما يعني ايوه فرمان برداري خواه بكن فرمان برداري پیغمبرش بكن يعني هر دو كان اهلي روا والله مي پرساري كتر دينوا او تري آخر خونا وتراوا واطيعوا النبي وتراوا اطيعوا الرسول رسول او كسيك رسالي هنا كواتي ايما مكلفين بوي تنيا لرهندی رساله یو رایالی پیغمبر بکین آیا ام خوانوار راستا بیرگمان حالیا انسانی خوانوار نبی قصی با جورب که چون که اطیع الله و اطیع الرسول اطیع الله چیه؟ فرمان برداری خواه لچیه؟ قرآن
1: باشه
2: خواه من خواه من نبینیوه خواه راستو خواه تکلیف و توجیهی با هیچ که من ننردوه لری قرآن و ایم فرمان برداری خواه اکین کوات اطیع الله چیه؟ الرساله ای اکرد دیسان اطیع الرسولش هر رساله به؟
1: آبه پیویستی به تکرار نکرد
2: پیویستی نکرد اگر تکرار با تأکید به واوی عطفی نوه
1: باشه
2: واوی عطفی نوه کوات ابه دوم غیری یکم به بان منیتر بین ما خواه فرمیو اذا قیل لهم تعالو الى ما انزل الله وإلى الرسول أجر الرسول رسالة يوم ما أنزل الله يا أي ما أنزل الله شيء.
1: جوان.
2: كوات الزور آية هي بتجيشتني ورد ببي أو يا سو رسالة كلا أو يا سكان الزمان العربية بيرون بيمان علين كأم إطاعية بفعل أمر باستقلالية بس بخوي دعوة كلاوة إيه ما فرمان برداري پیغمبر بین صلی الله
1: علیه
2: و سلم. اوتری آخر دی باشه. امش من قبوله. بلام ام فرمان برداری و اطاعیه. هر بود زمانی خویتی. دوای او وکل مقدمه که برز آماجو پیام. ایتر ایم اوانه مکلفن به فرمان برداری پیغمبر که لحیات علاقل اوه اجین. که پیغمبری خواه وفاتی کرد. ایتر ایم مکلفنین. حتی نیا قرآن و بس. ایا امش طاوه. بگو من قرآن ام بوچونا ردکاتو قرآن بردوامی بجوی رایلی پیغمبر بخشی و حتا قیامت نقیما او دستواجب که فرمی و اطیع الله و اطیع الرسول چه امی دابر کرد بس الزمن چی داری کراوا اما دستواجب چی عام عام اگر مخصصی هبو او تایبتی اکا اگر مخصصی نبو او بعامی با اطلاقی با رهایی امینتو او ای که تخصیصی عامکا تایبتی اکا لو گشتی داری اهینه تایبتی اکا بشتکو یا ابی نصی که صحیحی صریح بی یا اجماعی علمائی لسر بی بلگی که بی بو ام تخصیصا مثلا وکو چی وکو او ای که لقرآن شتيك هاتوا با عامي كأفرمي أحلت لكم يا حرم عليكم الميتة علي مردار وبو حرامة
1: ماشي
2: إما ماسي أخوين ماسي لأو داري إهينين مردار أبيتوا إنجا أخوين
1: ماشي
2: بچي أم ماسي مار خورت تو بیستوت لام اسلامی کسی که به بلی ماسی حرامه
1: نخیر
2: منم بیستو باشه ای خو قرآن حلالی نکدو
1: دقیق جنی لسری
2: لآیت قرآن بگشتیش تگاتو و صید البحری راو کدنی دریابو ایو حلال باشه باشه او وابزانه راو ای خو من لحوزقی بردم ماری خو مانا راو من نکدو پروردم کدو
1: باشه
2: اس امرو ماسی حوزقوین پرورده یقیل هین على دروی لآوه کم مردنیتی تا نشمره ایمان ایخوان
1: راست
2: چی ام عامی حرمت علیکم المیتتو عاما چی تخصیصی که ماسیلی جا کدو حدیثی پیغمبر
1: صلی الله علیه وسلم سلام.
2: جاری و هی ام نصه هر قرآن خویتی جاری و هی حدیثی که بلان بمرجی او مومان ساغ بیت او كاو حديثة لروي متنو دربرينو دارشتنوا مخالف نبي لغل قرآنو ضوابط وقواعد كبيروا بو دارشتني وتو رستكان دو لروي سندوا قيشت بتو ببيغمبرو قطع تياني بيو راست بي كأما فرما عيشت بيغمبرة صلى الله عليه وسلم ليرو أبينين أوي كأفرمي أطيع الله وأطيع الرسول عامة نصيك مانية نلا قرآن نلا حديث تخصيصي بك بزماني بيغمبر مادام نص مانية تخصيصك دليل مانية تايبتك فإنه يحمل على عمومه وإطلاقه بجرشتيك وبرهايك وليقرين همو كاتو السردميك أبي إيما فرمان برداري بيغمبر بين آيتك لما راش كاوتر من يطع الرسول فقد أطاع الله آية إطاع إخوة بيوست بكيوة أتوارين شوار شو الزمن ومكاني بودابلين تنيا اللي بي إطاع إخوة بكين تنيا لو سردما بيكين دواي أو إتنعميني شتوانيا دي إخوة يقول طاعي بيغمبري بهي خوي دعناوة كواتتو هركات إطاعي بيغمبر بك إطاعي إخوات كدوا آية أكلي روجك هبي بسر إيمايات تيبر إطاعي إخوانكين نا كوات روجك نابي تيبر بسر منا إطاعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كارسين طاوكريكين سيجي تنبهر لسلوه من حزك بلغكان يقدو بلغي تربيان مورون تربقى تآياتك مفهوم آياتكان رون بقى أم بيغمبري إيما بوشي إطاع وديوراليكي بيوستني بزماني خويوة چونك او بو پیغمبرانی پیشوا اطاعیان پیوسته به زمانیان ام پیغمبری ام جیاوازی هی لگل پیغمبرانی پیشوا سلامی خواین لسر بی اوانی پیشوا بو قومی که دیاری کرابو نوح 950 سال پیغمبرایتی کرد کچی خواه نفره بو همو خلکی من نردوا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه بس بو قومی که خوی پیغمبر بوا پیغمبرانی پیشو با قومی که دیاری کراو بون با سردمی که دیاری کراو بون با شوینی که دیاری کراو بون یعنی زمان و مکان سنور بو لبردم دعوی پیغمبرانی پیشو سلامی خواهیان لسر بی بلان پیغمبری ایمه لبروی که ایتر پیغمبری تر نایا کوات زمان و مکان لبردم یعنی پیغمبری قوم یکنیه بتنیا بو همو قوم مکانه هی شوین یکنیه بو همو شوین کانه هی سردم یکنیه بو همو سردم کانه استملاته پیغمبرانی پیشو بو چی اطاع و جورالی اوان وابسته بو بکاتو سردمی خویان چون که اوان با وفات خویان یا لانی کم بهاتنی پیغمبری دوای خویان کوتایی به شریعت کیان هات بس پیغمبری ایمه با وفاتی کوتایی نایه چونکه پیغمبر لدوای او نایه
1: درسته
2: مادام خوی خاتمه کواته حتا قیامت هر او خوی مطاعه جوی رایالی کداوه ابی ام اطاعه بردوان بیه
1: زور باشا منم یه پرسیاری کتر کم لوردونه و لقرآن بو آراسته کردنی خوای گوره کاته کسی مسلمان اراسته که با معامل کردین لگل پیغمبری خاصاصم کمالک دستواجی جیواز بکارینه تنها موضوعی اطاع و طاعنیه لیو دست بیه که هم پیغمبره اصوه که حسنه و پیویسته که چاوی لیب کریه به نمونه که بالا باسه که لدوی طاع و اطاع باس لاتباعه ام دستواجانه هموی خزمت ببابته که اکاتو کجاره کتر یه رایلی کردنی پیغمبری خاصاصم وابسته به جوی رایلی کردنی پروردگاره و نتیجه که کوتایی اگینه بوی که مروفی مسلمان نجاده لدنیا شو لقیامتی شا اگر لدنیا با روانین لم آیتی که فرمه قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله نتیجه که کوتایی بریتی به لوی که خوای گورش ایوی خوش اوی ما اون صحیب رئیس اما پرسیاری که امین دوای ام بچین سر بابتی اوی که او هوکارانی ام اگینه تا حقیقتی ام طاعه که خواهی گوره دوایه که چکه ام هر یکی یک من ادعای واکین که پیغمبری خوامان صلی الله علیه وسلم لخومانو باو کدایکو حزو آرزو طماح دنیا یکان من خوشتر اوی بلام ام ادعای لگل واقعی جیانی اما چون اتوانین پی بگین ام خواسته چون جب جب بیت
2: بله سبارت ببشي كم لبرسيارة كاتباع
1: باشا
2: كسانك هن لهم سردميك ادعايا هيا بانغشي شتيك أليم خوامان خوشبه لباشا دين بو چيا دين بو نتو دلپاك بيو خود چاك بيو زر لكس نيتو
1: خوافيري دلقانك او
2: الادي ايمش وين اواتا من چپيو اسم بنواجه روجوه چی پیوستیم به ام طاعت و شتانه و ایلن اگر هدفی اما پاک بنا و انسان ایما پاکیل زمانه توی بو اکم به حیاتی درو ناکم به حیاتی مالی کس ناخوام به حیاتی او ناکم طاو تو چید لمنه بیم لسه دمی پیغمبری شاه بود کسانه ایمان که که ایما تو من بود چیه با پیغمبری انا بود ایما والله خواه من خوشه خواه پی فرمو ام تیگشنه با راست کردنوا خصني سر چواچه و دروستكا ري رو راستكا قل إن كنتم تحبون الله و دياري پشتو دعاين قدو ام خواه من خوشي فرمي پياملو اگر ايو راستكا لبانشي اويكا خواتان خوشي فاتبعوني شواني پیغمبر كون انجا يحببكم الله يعني تنيابا و بلاي من خواهم خوشي خواتو خوش ناوي
1: باشا.
2: إلا أبي أوي كألم خوام خوش شوي أبي لتشوار شوي منهج بيغمبرة صلى الله عليه وسلم حركتكم أقر وام كرت بتبعيت لبيغمبرة شي مدسة كبه بتنيا إدعاي خوش شوي استيخوا هيتش مدسنا كبه بلكو بلغيكم بيويسة بو سلمان دني بلغيكم بيسن منم كم راسكم خوام خوش شوي كاما يأو بلغا تبعيتي بيغمبرة
1: صلى الله عليه وسلم
2: أقر شويني نكوي كوات راس نيت ليرو اگر من بشوین کوتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلغم هینا بو سلمان دینی راست گویی لبعنشی خوش بیستنی خوایا چیم دستکوه یکم راست گویی لادعا کم دوام بدستان خوش بیستی خوا یحببکم الله خواه اوی خوش بیستی سیم و یغفر لکم ذنوبکم خواه لگونه کنشتان ابوری کواعت سیر که امشتا گورانا الصدق في ادعاء الدعوة أميك دو محبة الله سي غفران الذنوب همي وسطا ولا سرشي
1: اتباع الرسول
2: سبحان
1: الله
2: تابع شو كوتني شر قولي
1: دان جا كاتي خويتي كأم برسي عربكين أم اتباع شونا حقيقة كي شونا كاك دكتوري بارز ادعاء جيايا لقلويك شرط مرجكاني بزاني بخصوص إما لخزمة قرآن تاوت في أم برنامياكين قرآن شون دسمانا قريه برشاورون ماناكا أوي من ادعاءكم بوبكم شاروني لا همومان بشكل ايما ياخد ابينين لكم القيا اوي ادعاي خوشوي سي بيغمبر جيرالي بيغمبر نزيكي لا بيامكيو دعوه بو بيامكيكا بلام دواتر هر خوي رنگ ام برسيار بو خوي دروس كا اي بي استكامن لبن ما فكري كان مودس بيبكم اخلاقي كان مودس بيبكم معاملات كان مودس بيبكم بيور كان تشين بو اي كمن ضل نيابم دل خوش بم تشاوري شفاعتي او سردار بكم لقيامته
2: بله بابت شجوان روجان رجل فيا اوش كيو ان شاء الله
1: باشا
2: بينوا يكم شت كيار متدرة بو شوين كوتيني راستو دروستي او بيغمبر صلى الله عليه وسلم بريتيلا علم اما ببر تشاوروني حركة بكي بكويرانا شويني ام بيغمبر نكوين صلى الله عليه وسلم أقام ليبولا مولودك إم ولاتيا كسكا هنا ولا برشاي وعالم وشرخي بي كابا دميا ولا برشاي وكرانا وقوتي أداو إتر أما ببلغي تبعيتو شوان قوتني بيغمبر أزانيو أما النشاني ويكا أم راستك أبويا أتواني شرخيك بخوا لكاتك أما براستي دور ونزيق علاقي ببيغمبر وشوان قوتني بيغمبر وني صلى الله عليه وسلم بويا او كسانه اقا علم يعني هبشتي معناك سرچاوي ام جورشتانا علم نيه بو يكم سرچاوه يكم بالنر يكم فاكتر بو تبعيت لبيغمبر بيتلا علم با قرآن علم با سنة علم با سيرت
1: شتي والي سردمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم الرؤية وتاوكو من ايسر
2: نخر
1: باشا
2: بلغا كهره ونيشد روينا ياوتان بيكم اكري هندشت صحابة نيكدو ايما بيكين
1: باشا
2: اسايا بيغمر نيكدو منيش بيكم اسايا بلام بشتي لبران برا نهيكي صحيحي صريح نبي دجايتي امشتبكا
1: باشا
2: ياسر صدني بيغمرا برنامو رادوية نبو اوا دين اسلامي تيابلاو كانوا بلام كانبو نهيشي نكدو الروجة لروجة شتي بيا عبي بيغن رادوية نكن تخني كون خو اگر پیغمبر او امش خطر لرمانای ابي اقدر من كاتو اي بو فرمو دوای خوم قبر كم مكان ما پرستگاو سجدن بابا خو ازاين دوای خو امريتو اشرت قبر وا وای بلم اون دبت پرستی او قبر پرستی خرابه هوشاري دا دوای خوم او نكن كواته هرشت خراب پیغمبر خو اراستي كدوي نهي لك دوين مرحل خالك تر ليارمتي دركان بو ساده لكاتكين بريتلا بدل خوش وستني بيغمبر صلى الله عليه وسلم إن المحبة لمن يحب مطيع براستي فرمان برداري لأساسي چيه أساسي محبته هر بانخواز يكتبيني هر ملايا يكتبيني هر كس يكتبيني أساسي دروس كردني پیوندی بین عبد و خوای لسر اساسی تونو تیجی دارشت بزانه بلا ریا رویشتو لأصل دینکه تینه گیشتو چود که اساسکی محبت قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی يحببكم الله تبعيت لبيغمبر بمحبتا بلا محبتك كبراستي لناخوها القلي دلك برمي لمحبت لجوش وخروش للصوص لهستي باك برامبر بوزاته ببستني ناوي دلك بقشته خالصي من المنتوزي لسريع وستم يشي كتير لدرهاويشتي أم محبته معرفة بريتي لأدب لخزمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أم باسك كم كستشو بلايا ما من هنده شد عرضي بلاي خوامكم كا تا اندازه خوين دنويتي تازه بي لخزمتي قرآن بو ناسيني شخصيتي مباركي بيغمبر صلى الله عليه وسلم سيركا بابا تقول لقرآن بيوتر إحباط والعمل مسأليك زور هستیاری مترسی داره
1: درسته
2: پوچل بونوی کارو کرده وکان کسی بر روشو ابی خیری بونه نوستری کسی نویجه که قبول نبی زکاة بده ور نگیری حج بکا حساب نکری ام همو کرده وانه پوچل بونو گرنگ انسان اما بزانه بچی کارو کرده وی بطالو پوچلو مای پوچه بی بوی نیکا وایا لقرآنی پیروزا شانزه جار ام دستواجه بفعل ماضی و مزارع و جا جا هاتوا
1: باشا
2: حبطت اعمالهم سيحبطوا اعمالهم لا يحبطن عملو كأمانها مهاتوا ام شانزه جاره لسياق شش تاعتوا ما بست لهم قصانا وكم تشوكا اي بس من باسوا
1: باشا
2: ما بست كم ربط كدنتي بأدب رعاية كدن لخزبتي بيغمبر
1: صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله عليه وسلم يكن شت أبيته هو كاري بوتشالبونا ويكردا وكان بريتيلا شيء بريتيلا الشرك قرار دان بأخوة تنعن ببيغمبري في الملا إن أشركتا لا يحبطن عملك
1: صريح وفصيح
2: طوه حتى توش أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دوم يعني الكفر بآيات الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم سيما الردة عن الإسلام أولئك الذين حبطت أعمالهم
1: باش قزبونا ولا الدين
2: بلي شواري من بينا خوشبوني آية كان القرآن ودابزين القرآن بشي الكفرة ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه بينا خوش أو قرآن وكبلي رقيا لو قرآن فأحبط أعمالهم باشا فأحبط أعمالهم إنجا خالي بين جم هو كاري بوشربونا ويكرد وكانتيا النفاق يتم الشركة دوام كفرة سيام ردو باش غزبونا ويا شوارم يعني بينا خوشبون ورقليبونا ويا القرآن بينا جميع النفاقة إيش الشم يعني شيء رجعوا نكردني أدب لخزمتي بيغمبرها صلى الله عليه وسلم
1: سبحان الله
2: أما آية القرآن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
1: وأنتم لا تشعرون
2: سبحان الله إيمان داران دك برس مكنا وبسر بيغمبرتانا وكأوي يكتربان كان آواش بيغمبركتان بان مكن لآيات ترى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وكي يكتربان كان آواش بيغمبركتان بان مكن شوك خواه واباني نكدوا تو بيستو لقول على أخوة فرمي يا محمد نا يا أيها الرسول
1: يا
2: أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدسر بمصف جواني نبو الرسالة خواه بيغمبر أدويني
1: خواه بقوري
2: خوي كخوي بو خوي قبولي نكا بروتي ناوي بهيني داوان ايه مشأكا نكن وكي يكتر او جبان كن ريز لبيغمبر بقرن برن يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله بوصف جوانا اما خالك
1: دكتوري بريس ام ريز قرتنو قوري نو عندنا بو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ام ادب لخزمتيا تنها بو كاتج يعني خويا بو يعني بو استيشا
2: بخير استبيطاليم كاتي خوي بو حضوري خوي بلام استبو دينكي بو برنامكي بو سنتكي
1: بو فرمانكاني
2: من بيام سيرة مسلمان هبيتو بلي بيغمبري خواه رولي طواو بوا ولاي بني بلي او بو سردمي خوي بو اتر طواو اما دليلك بش جيريناكا آيتك يارمتي درني بو امتغيشتنا
1: اما كم كردنواني رشانيو
2: بيغمبرا سيركا دواي او موضوع اجتلو رجنم كين أواني خوا بيان أفرمي لا يعقلون آخر كبا كسي كدوت حاشا لبرستو بسران كسي كي بعقلا يعني بخشرا ولا هم تكليفك خوا بكير وتوا عقلنيا أخك عقلنا بو إتر يعني هيك سمايك إنسان بونشت يعني تانيا جوان ترين صفتي جاكر ومروف لغير مروف واجر كان عقلا
1: عقلا
2: مناطي تكليفة هك الشرعي خوارس عقل وسطاوة لدوان زآية قرآن هاتوك أخوائي قورة فرمويتي لا يعقلون أوانا عقليان يعني طاقي عقل فهميان وسطاوة درك حقائق ناكن بيبر راستي كان نابن تي ناقن شين أوانا
1: شين أوانا
2: يك أوانا كتقليد وشاوليغري كويرانا يعني هي وجمودي فكريان يعني هي دو أوانا كبشت هلك القرآن سي اوانن که درو هلا بستن مدام خواه چوار اوانن که گالته به شعائر و پرستش و عبادت کانه کن پنج اوانن که لروج روبروونه و گورکی دشمنانه انسحاب کن و جبهه بجه ایلن ششم یعن چیه رچاو نکدنی ادب لخزمتی پیغمبره
1: ماشاءالله
2: صلی الله علیه وسلم خلکانه که بون اهاتن لدوره و هاواریانه کدی محمد وردر و بولا مال قصبان بابکه خير فرما إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا
1: يعقلون
2: سبحان الله كسيك دري بدم خواه البستوا بشت القرآن كردوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا أخوه بواني وتوبي عقلك بتبرستيان كردوا كشي لمقابل وشا بان كردني بيغمبر ببير رجعوا كردني أدب أجت الرزق أنا باش أما الأخوة هاتوا
1: كاوي ما مصيبة رزق
2: أما زهر جبرية
1: للروي فكري خو مانو وكو فكر وكو منهج وكو تيرواني وكو مكانتي بيغمري خاصة السلام أبلي بيركردنا ولا ما ملا كردنا ولا حضور الروح ودلا أم أدب ما نهبت بوي أم مكانت اللي ضل ما ندرس بيه إما خوا أو فضي بينا وين كبخدمة بيغمري خاصة صلى الله عليه وسلم بقين بلام قبلنا الروح ومشاعر وجو الرايلي وكردار وجياني خمانة مكانتي كي هبه
2: زور طاو يكشت آخر قصي برنامك كاتمان طاو كرت بوئوي اوش راست بيتوك او تري آخر دي خمانة همي راستن بلام هو بو حضوري خويتو زماني خويتو آيا اكريب لين ام قرآن بيوستيكي بتاريخ وهيو اتر او آياتو سورتاني وابستي حدثيكي تاريخين بجيان بيلين چي من بو امينتوه شيخي لسورة أنفال شيخي لإلى في قريش شيخي لألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وللي المطففين أمان أمو بيوصل محادثة سر دموا تبت يدا فلان في سر نا هل لم سورتيك ألي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون هل لو يعلي واعلموا أن فيكم رسول الله يعني آية صحابة إذاني وكبي غمرنا بيانايا با ام امر بو چیا ام امر بو امته يعني ايوش اگر چی پیغمبر لجانا نبي بزان هن نوتانا بدينكي وبربازكي
1: وبسيرتكي
2: وبسيره حيات جانا مقي لبدوا ناكري ما يتانا بيوسكن با فتره زمنيه و احكامي قشتيان لي ور نغرين كهتا قيامت ابي بيرو بكر
1: اگر يشغل دل خوشكاني امر تمني اما بريتي بيت لويكا شان كوتوي بيغمبري اخوين صلى الله عليه وسلم وماذا كنت اخوي جورا بشان كوتوي او حساب مان كاتو كارو كردو مان لي قبولك
2: اللهم
1: لكردو كاني امر رشمان يشغل كاربا شكان من براسي بخدمه جيشني جناب تانو فيشكش كردني بابتو وبركه دار كردني هم مجلسك هم راديوك بيادي ذاتي فخري كائنات بيغمبري اخوي صلى الله عليه وسلم وماذا كاين كا اما وفاك بيت بو او ذات مباركه وجورك بلا اطاعه وجرايلي كردنو دوباره بانغ شكرنو بلاو كردنوي ذاتو سيرتو غوريو مكانتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواهي قول الله دنيا و لقيامته لخوشويستي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم من جيني بسراني عزيز و خوشويست مامو صايب الرزم و براني عزيز و خوشويست من لسبيدة يفهم همو إلى سر سفري خوشويستي و ذات مباركة كوبكاتو لأو دنيا سر برزو رسول بين خوشحال وين بم برنامه له خدمت انا بوين دوباره سواس مان بو ماما صايبر از مان کلوت فين وان امر حاضر بو سواس بو ايو تاي سكر جوگريم برنامه بو تا برنامه اكتر تا بابت اكتر بخوي بالا دستان اسپرين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

اوانه بخيالي خوان وادزانن خدا و او كسانت دخلتينن كبا ورداري راسقينن كتي جقل خوان كسان بي ناخلتيت بلام هزناكن وفام ناكنو بير ناكنو

0: اوان لە دڵ و دەروونیاندا نەخۆشی بێ باوەڕی و حەسوودی و کینە هەیە خوداش بەسەرخستنی حەق و ئیمانداران ئەوەندەی تر دەردیان گران و کاریگەر دەکات و سزایەکی سەختیش لە دنیا و قیامەتدا چاوەڕێیانە بەهۆی درۆکردن و دژایەتیان بۆ ئیسلام
1: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون
0: اوانا كاتيك بيان دو تريد توي گناهو تاوانو خرابة كاري مچنن لزبيدا دلين براسلي إما تنها تاك سازي دكين
1: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
0: اگدار بم که براستی هر اوانه توی خراپه ده چینن بلام به هوی لوت برزی و دردداریانه و هستی پیناکن و خویانی لی جلدکن

كاتك بيان دو تريد إيمان وباور بهنن وكو أوهم خلقا بفعل ورازقيانا كباوريان هناوا دلين تون إيما وكو أو خلقا كم عقل وجلانا باور دهنن خلچينا تاك بزانو آقا داربن كهر أوان خويا كم عقل وجل ونفامن بلام بخويا نازانن.

0: کاتی چیش دور و کان دگن بوانی باوریان هنا و دلن اما ایمان دارین و باورمان هنا و کتی کاتک بتن هادم نوا لای شیطان جور و فیل بازکانیان دلن براستی اما لگل اوین بگمان اما تنها گالتان پیدا کینو پیان راد بیرین
1: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
0: بلام خياليان خاوة چونك خدا سزاي غالطة جاريكيان ليدا سينيتو دان كاتا پندو غالطة جار او جاري برالله كردون تا چويران من البنينو دريجة بقم راي خوان بدن